0: بإذن الله تعالى.
1: تو ام اف ام مسلم كوميونيتي راديو.
2: تحية لكم متابعينا الكرام، ونقدم لكم موجزا لأبرز الأخبار.

وصف رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي قرار الجيش الإسرائيلي تبرئة ضباط من المسؤولية الجنائية عن مقتل عاملة الإغاثة الأسترالية زومي فرانكوم بأنه أمر مثير للغضب. وقال ألبانيزي إن القرار يفتقر إلى الشفافية والمساءلة، مطالبا الحكومة الأسترالية بالتوضيح. من جانبها قالت وزيرة الخارجية باني وونغ إن أستراليا لا تثق بمسار التحقيق العسكري، مشيرة إلى أسئلة لم يتم الإجابة عليها بعد. كما وطالبت عائلة فرانكوم بتحقيق مستقل وكشف الأدلة، بينما استدعت وونغ السفير الإسرائيلي إلى كامبرا لنقل موقف الحكومة الأسترالية بشكل مباشر. إلى ذلك أكدت العائلة أن 3 مركبات إغاثية واضحة العلامات تعرضت ل3 ضربات متتالية أثناء محاولة الناجين الانتقال بينها للنجاة. يستعد أكثر من 5,300,000 أسترالي للحصول على زيادات جديدة في مدفوعات سنترلينك اعتبارا من 20 أيلول سبتمبر لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة، وتشمل الزيادات معاش التقاعد ومدفوعات الباحثين عن عمل والوالدين وإعانات الشباب والطلاب. وسيحصل المتقاعد والأعزب على زيادة قدرها 36 دولار و80 سنتا كل أسبوعين، فيما ترتفع مدفوعات الباحثين عن عمل والوالدين مبالغ أقل. وسيستفيد نحو 1 مليون مستأجر من زيادة دعم الإيجار. كما ستتغير نسب احتساب الدخل المفترض من المدخرات والاستثمارات، ما قد يؤثر في أهلية بعض المستفيدين للدعم الحكومي. هذا وتراجع هذه المدفوعات والحدود المالية 2 مرات سنويا لمواكبة التضخم والحفاظ على قيمة الدعم مع مرور الوقت. تباعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عواقب اقتصادية وخيمة على أي دولة تدعم طهران أو تقدم لها أي نوع من المساعدة. وردد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بالقول إن حديث ترامب عن يوم النصر الاقتصادي محاولة لصرف الأنظار عن أزمة أمريكا الداخلية، واصفا ذلك باستمرار سياسة فاشلة. من جانبه أكد الحرس الثوري الإيراني أنه سيستخدم أسلحة مختلفة إذا تجددت الحرب. ودبلوماسيا قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن بلاده تنسق يوميا مع قطر لخفض التصعيد ودعم الدبلوماسية، مؤكدا رفض عرقلة الملاحة البحرية. وشدد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني على مواصلة التنسيق الإقليمي لدعم الحلول الدبلوماسية. وفي مضيق هرمز أفاد موقع أكسيوس بأن الجيش الأمريكي أنشأ ممرا ملاحيا لنقل ملايين البراميل من النفط يوميا. في الغضون أكد محافظ البنك المركزي الإيراني أن بلاده لا تصدر النفط حاليا. وتأتي هذه المواقف وسط تصاعد التوتر وتزايد المخاوف على حركة الملاحة وصادرات النفط عبر المضيق في الشرق الأوسط. أطلقت كوريا الشمالية أكثر من 10 صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر شرقي شبه الجزيرة الكورية وفق سيول. ودانت الرئاسة الكورية الجنوبية الإطلاق وعقدت اجتماعا أمنيا طارئا، وأمرت القوات المسلحة بالحفاظ على الجاهزية الكاملة خلال المناورات المشتركة مع الولايات المتحدة. قتل 16 شخصا على الأقل في هجوم روسي واسع على كييف ومحيطها استمر نحو 9 ساعات وشمل صواريخ ومسيرات. وردت أوكرانيا بموجة كبيرة من المسيرات استهدفت مناطق روسية ومنشآت نفطية، فيما أعلنت موسكو تقدما جديدا في دونيتسك شرق أوكرانيا. إلى اللقاء.

0: أصحابنا الكرام، ورجعنا لكم بعد الفاصل، وفقرتنا الأخيرة هي فقرة الجائزة الكبرى. رح نختار رقم من الأرقام لا على التعيين، ورح نشوف من رح يكون ويانا على الخط. الظاهر ماكو نصيب. رح نرجع نتصل مرة ثانية برقم ثاني.
1: ألو؟
0: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عرفت من وياك؟
1: نعم، الإذاعة.
0: الإذاعة، أهلا وسهلا بك. رح نسألك 3 أسئلة.
1: نعم.
0: وتجاوبنا على هاي الأسئلة رح تربح إن شاء الله معانا جائزة الكبرى.
1: إن شاء الله، بس يكون سهلة.
0: إن شاء الله سهلة. السؤال الأول يقول: شنو شعار المولد لهاي السنة؟
1: نعم، شعار مولد السنة محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا
0: صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: اذكر الزمان والمكان للاحتفال.
1: المكان حيكون ويتلام ليجر سنتر، 98 ميموريال افينيو، ليفربول.
0: والزمان؟
1: الزمان يوم ان شاء الله يوم الاحد 6 سبتمبر.
0: والسؤال الثالث يقول: كيف تضمن مكانك بالاحتفال؟
1: لضمان مكان الاحتفال يرجى الحجز المسبق على ICPA استراليا ان شاء الله. جميع المشاريع الخيريه.
0: واجابتك صحيحه والف مبارك، وربحت معانا الجائزه الكبرى. احبابنا المستمعين، وخلصت رحلتنا وياكم، ونشوفكم ان شاء الله بالاحتفال. مولد مبارك، وكل عام وانتم بخير. بأنس ونور. سلام سلام.
2: Sponsoring 2MFM.
3: This month only at Tyre Power. Get your vehicle service from just $139. And when you buy 4 tyres, you'll receive a free wheel alignment. Plus, mention 2MFM when you purchase your tyres and receive 5% off. Don't miss these great deals this month only.
4: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-8769-562. Open Monday to Friday from 7 to 5
3: and Saturdays from 7:30 till 3 p.m.
5: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
6: Get the power from Tyre Power Liverpool.
7: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
8: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
7: السر هو سمنة الدرة النباتية،
8: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
7: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.
2: Sponsoring 2MFM.
9: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
10: Eine Botschaft der Barmherzigkeit, ein Vermächtnis der Rechtleitung, ein Lebensweg, der Generationen geprägt hat, ist der Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm. Die Islamic Charity Project Association lädt Sie unter dem Management von Darul Fatlah herzlich zur Maulid-Feier ein. Besuchen Sie uns am Sonntag, den 6. September 2026, zu einem inspirierenden Abend mit Koran-Rezitation, multikulturellen Darbietungen, einem Kinderprogramm und Gedenken im Whitlam Leisure Center, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Einlass ist um 15 Uhr, Beginn um 16 Uhr. Weitere Informationen finden Sie unter maulidkonzern.org.au. Wir gedenken seiner Geburt, ehren seine Botschaft und tragen sein Vermächtnis weiter, weil wir seinen Weg folgen.

0: في أجواء إيمانية مفعمة بالمحبة والفرح، واستحضاراً لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حملته من قيم الرحمة والأخلاق، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحت رعاية دار الفتوى في أستراليا دعوتكم للمشاركة في المهرجان المتعدد الثقافات للعام 2026 إحياءً لذكرى مولد الرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الأحد في السادس من شهر سبتمبر أيلول. تفتح الأبواب عند الساعة 3 مساءً ويبدأ البرنامج عند الساعة 4 على العنوان 90A Memorial Avenue ليفربول. يتضمن البرنامج تلاوة عطرة من القرآن الكريم، كلمات إيمانية في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مدائح نبوية وعروضاً متعددة الثقافات، فقرة مخصصة للأطفال والتبرك بالأثر النبوي الشريف. يرجى تأكيد الحضور عبر مسح رمز QR الموجود على بطاقة الدعوة أو من خلال الرابط mawlidconcert.org.au. نجتمع في هذه المناسبة المباركة لنستنشق عبق السيرة المحمدية العطرة ونستلهم من هديه الشريف معاني الرحمة والأخلاق والمحبة والسلام في لقاء يجمع القلوب على ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم. محمد على نهجه نحيا.
1: أخي المسلم، مما جاء في فضل الخروج إلى المسجد ما رواه ابن ماجه وحسنه الحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ أبو الحسن المقدسي، أن 70,000 ملك يستغفرون لمن قال إذا خرج إلى المسجد: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
2: عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه عن النبي قال: من غسل واغتسل وغدا وابتكر ودنا من الإمام ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن.
3: يا مولد الهادي خير النبينا
0: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.
3: بنورك الزاكي
0: محمد upon his way we live صلى الله عليه وسلم.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيًا من أنبيائه اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته يوم القيامة يا رب العالمين. وبعد، نقرأ اليوم حديثا من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم التي فيها البركة وهي لنا نبراس إلى يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وكذلك في الضر. وهذا هو الإيمان بالقدر، والإيمان به واجب خيره وشره. نحن نعلم بأن كل شيء يحصل بتقدير الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال عليه الصلاة والسلام: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. العجز والكيس يعني الذكاء، الذكاء بتقدير الله. الله تعالى جعل البشر على أطباع وأطوار شتى، ما كل الناس مثل بعضهم، هناك الطويل وهناك القصير، هناك النحيل وهناك البدين، هناك الذكي وهناك الغبي.

خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن. على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن. فمنهم شقي ومنهم سعيد، وهذا قبيح وهذا حسن. في كمان أبيات كان سيدنا عمر يحبها، وهي للبيد، لبيد ابن ربيعة. بيقول لبيد في هذه الأبيات الجميلة: إن تقوى ربنا خير نفل، وبإذن الله ريثي وعجل، يعني لا يسرع مسرع ولا يبطئ مبطئ إلا بمشيئة الله. إن تقوى ربنا خير نفل، خير ما يؤتاه الإنسان هو تقوى الله. وبإذن الله ريثي وعجل، أحمد الله فلا ند له، بيديه الخير ما شاء فعل. الخير والشر، يعني من هداه سبل الخير اهتدى، ناعم البال مطمئن البال، ومن شاء أضل. مرة كان سيدنا عمر رضي الله عنه يخطب، وكان هناك وفد من الأعاجم ما بيتكلموا اللغة العربية، وكان هناك ترجمان يترجم. فقال سيدنا عمر عبارة من أصول العقيدة معناها أن من شاء الله له الإيمان فسيكون مهتديا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وكان الترجمان يترجم، فتكلم واحد من الأعاجم بلغته، فقال سيدنا عمر للترجمان: ماذا قال هذا؟ قال: إن الله لا يضل أحدا. هذا الأعجمي تكلم بكلام مخالف للعقيدة، فغضب سيدنا عمر وقال للترجمان: قل له كذبت يا عدو الله، هو أضلك وهو يدخلك النار إن شاء، معناه إن لم يشأ لك الإيمان فستكون من أهل الشقاوة. إذن يا أحبابنا، كل شيء بتقدير الله عز وجل بيصير. فهنا هذا البيان من رسول الله عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. إذا ربنا تعالى شاء لك هذا فستنتفع بهم، أما إذا ربنا تعالى لم يشأ لك ذلك لن يصيبك ذلك، لن تحصل عليه. لو أن الأمة اجتمعت عليه، قال: وكذلك إجابة الخليل عليه الصلاة والسلام جبريل عليه السلام حين سأله وهو في الهواء: ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا. سيدنا إبراهيم عليه السلام ألقي في النار، النار كانت شديدة جدا جدا جدا، لدرجة أن الطائر إذا طار في هوائها يسقط فيها، ألسنة النيران كانت جدا مرتفعة، حتى لم يستطيعوا أن يقتربوا منها بعدما أضرموها الكفار، بعدما أضرموا فيها النيران من شدتها وحرارتها لم يستطيعوا أن يقتربوا منها، فقالوا: كيف نلقي إبراهيم فيها؟ فجاء إبليس لعنه الله بفكرة أن يوضع سيدنا إبراهيم في المنجنيق. المنجنيق آلة قديمة كانت تستعمل لدك القلاع، كيف هلا بهالأيام في مدافع، فيما مضى كان في منجنيق توضع الصخور وتقذف على الحصون والقصور حتى تدكها. فوضع سيدنا إبراهيم عليه السلام في المنجنيق حتى يصل إلى النار،

فلما ألقي وهو في الهواء عرض له جبريل عليه السلام فقال هل لك من حاجة؟ فقال أما إليك فلا. وكان عليه الصلاة والسلام سيدنا إبراهيم الذي هو ثاني أفضل الأنبياء والمرسلين. أفضل الأنبياء والمرسلين من؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعده يأتي من؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام. فلما ألقي كان يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. فلما ألقي، لما صار في النار، من أتى إليه؟ الملائكة أمسكته بعضديه وهبطت به إلى الأرض. وين؟ إلى أرض النار. فإذا روضة خضراء سندسية، النيران أمامها وخلفها وعن يمينها وشمالها، وهذه الروضة روضة خضراء. فأهبطت نبي الله الخليل عليه السلام هناك. وبعد فترة، بعد أيام، النمرود أراد أن يطلع على جسد إبراهيم ماذا حصل به بعدما ألقي في النار، وهذا بعد أن قيد بالأغلال، القيود قيدوا له فيها يديه ورجليه. فلما أهبط وجاءت الملائكة الكرام وكان هو في الروضة، هذه الروضة الخضراء السندوسية، بعد أيام قلائل قال النمرود افتحوا لي فتحة في الجدار أريد أن أرى إبراهيم، وذلك بعدما أتاه آزر والد نبي الله إبراهيم عليه السلام، آزر الذي لم يكن مؤمنا، الله لم يكتب له الإيمان. فقال أريد أن أخرج عظام ابني لأدفنها. فلما فتحوا فتحة في الجدار فوجدوا نبي الله لا يزال حيا ولم يحترق إلا القيد الذي قيد به. سبحان الله. إذن يا أحبابنا، كل شيء بتقدير الله يكون، ما من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله، بخلق الله، بتقدير الله تكون، وليس بأمر الله تكون. بمشيئة الله، بخلق الله، بتقدير الله، صحيح، لكن ما تقول ما من حركة ولا سكون إلا بأمر الله تكون، لأن الله لا يأمر بالشر، لا يأمر بالكفر، لا يأمر بالمعاصي. أليس الله يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء، ما هيك؟ شو كمان؟ والمنكر. شو كمان؟ إذن في أشياء الله تعالى لم يأمر بها، وإن كان حصل من الناس كفر بمشيئة الله، لكن الله لم يأمرهم بذلك. يعني الكافر لما يكفر، يكفر بمشيئة الله، بتقدير الله، وليس بأمر الله. أما المؤمن عندما يطيع ربه بمشيئة الله، بتقدير الله وبأمر الله، الله أمره بالطاعة وشاءها له. أما الله تعالى أمر الكافر بالإيمان ولم يشأه له، وهذا من صميم العقيدة، نسلم بهذا. لذلك سيدنا علي رضي الله عنه لما سئل عن القدر، جاءه سائل وسأله يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر، ماذا قال له للسائل؟ قال هو سر الله فلا تتكلف، صدق، آمن به، لأنه من أصول الإيمان، وتؤمن بالقدر خيره وشره. يعني هون خيره وشره يعني المقدور الذي منه خير وشر، ليس تقدير الله منه خير وشر، تقدير الله خير محض،
أما المقدور بيكون منه خير وشر. هذا الكافر لما يعمل الكفر أليس هذا بتقدير الله؟ هذا اسمه مقدور. وتؤمن بالقدر خيره وشره، يعني بالمقدور الذي منه خير وشر. يعني عليك يا مؤمن أن تؤمن بأن الخير والشر بخلق الله. فألح السائل يريد أن يعرف المزيد، لم يكتفي بقول الإمام علي هو سر الله فلا تتكلف، ألح عليه فقال: أما إذا أبيت فهو أمر بين أمرين، لا جبر ولا تفويض، لا جبر ولا تفويض. يعني ليس كما قالت الجبرية وليس كما قالت المعتزلة. الجبرية ماذا قالوا؟ قالوا الإنسان مجبور، مجبور على كل عمل، والجبر ينافي التكليف. هذا ضد الدين الكلام، الجبر ينافي التكليف. نحن قلنا أعمال اختيارية وأعمال غير اختيارية، فأعمالنا الاختيارية وغير الاختيارية بخلق الله، كما أخبر الله في القرآن الكريم: قل إن صلاتي ونسكي. الصلاة والنسك أعمال اختيارية ولا غير اختيارية؟ اختيارية. صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يعني الصلاة والنسك الأعمال هي اختيارية لله تعالى، والمحيا والممات أعمال غير اختيارية. حدا منكم يتحكم بدقات قلبه؟ هذا عمل غير اختياري. دقات القلب، رعشة القلب، عمل غير اختياري. الله تعالى أثبت أن هذا بخلق الله، وكذلك الصلاة والنسك بخلق الله. فإذا يا أحبابنا، كلام النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. القصة التي أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك الراهب والغلام والساحر فيما مضى في أمة بني إسرائيل، كان هناك غلام يتردد إلى الراهب ليتعلم منه علم الدين. عندما نقول راهب ليس مرادنا بالراهب الراهب الموجود في هذه الأيام، إنما المراد بالرهبانية الذين كانوا من أتباع سيدنا عيسى الذين اتبعوه على الإسلام، لكنهم ابتدعوا الرهبانية حبا في العبادة. فكان هناك غلام يتردد إلى هذا الراهب وهو في طريقه إلى الساحر الذي كان عند الملك، فكان يتأخر. القصة طويلة، يعني أحاول أن أوجزها لكم. المهم أنه بعدما تعلم من هذا الراهب صار له شأن عظيم، وأراد بعد ذلك الملك قتله لأنه وجد فيه خطرا على ملكه، فأراد قتله، فبعث جنودا معه قال: اذهبوا به إلى ذروة الجبل، أعلى الجبل، وارموه من هناك. فأخذوه إلى ذروة الجبل ورموه من هناك، وهو هناك على ذروة الجبل ماذا قال؟ اللهم اكفنيهم بما شئت، دعا الله عليهم، رجف بهم الجبل فوقعوا وعاد إلى الملك. قال: ماذا فعل بك أصحابك؟ الجنود أين هم؟ قال: كفانيهم الله تعالى. فقال للجنود: خذوه إلى وسط البحر وارموه هناك. ف
فأخذوه إلى وسط البحر وأرادوا إلقاءه، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانقلب القارب وعاد هو إلى الملك، غروهن وعاد إلى الملك. قال: ماذا فعل بك أصحابك؟ قال: كفانيهم الله تعالى. ثم قال هذا الغلام للملك: واعلم بأنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. لن تستطيع قتلي مهما فعلت. هذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم، لو أن الأمة اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فقال للملك: تأتي بالناس في صعيد واحد، في مجلس واحد، في ملأ واحد، وتصلبني على جذع نخلة، ثم تأخذ سهما من كنانتي. الكنانة مكان توضع فيه السهام مثل الجعبة، وتضع السهم في كبد القوس. تعرف القوس؟ قوس والسهم. ثم تقول أمام الناس جميعا: بسم الله رب الغلام. الملك كان يدعي الألوهية، كان يقول للناس: أنا ربكم. واليوم يطلب منه الغلام أن يقول بسم الله رب الغلام حتى يقتله. خبر الغلام انتشر بين الناس أن هذا الغلام يشفي بإذن الله تعالى، يبرئ الأكمه والأبرص ويشفي المرضى. صار له شأن، الناس صاروا يدخلون في الإسلام بسببه، لذلك الملك أراد قتله. فحاول مرارا وتكرارا قتله فلم يستطع، فلذلك أراد هذا الغلام أن يعلمه درسا، فقال له: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به، تصلبني على جذع، ثم تضع السهم في كبد القوس، ثم تقول أمام الناس جميعا: بسم الله رب الغلام، وتضرب بالسهم، فإذا أصابني في صدغي فأموت. الصدغ شو الصدغ؟ ما بين الأذن والجبين. ما بين الأذن والجبين، كم جبين لك؟ اثنين. هذا اسمه جبين، هون وهون. أما بالوسط شو اسمه؟ جبهة. الجبهة شو بتكون؟ بين الجبينين. ما بين الجبين والأذن شو بيكون اسمه؟ صدغ. قال: فإذا جاء السهم في صدغي فأموت. ففعل الملك ما أراد هذا الغلام، لأنه يريد قتله، صلبه على جذع وأتى بالسهم وقال أمام الناس جميعا: بسم الله رب الغلام. فجاء السهم في صدغ الغلام فمات. فعندما مات قال الناس جميعا: آمنا برب العالمين. الملك فعل كل الأفاعيل في سبيل ماذا؟ الناس أن يكفروا بالله وأن يؤمنوا به، ولكن الله تعالى شاء غير ذلك. فقيل للملك: قد حصل ما كنت تتخوف منه، آمن الناس جميعا. فلذلك أضرم النيران في الأخاديد. تعرفوا الآيات المذكورة في سورة البروج: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. الملك وجماعته وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. سبحانه وتعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: رفعت الأقلام وجفت الصحف. معناه كل شيء بتقدير الله يكون، لا يتغير ولا يتبدل.
رفعت الأقلام وجفت الصحف. الله تعالى خلق القلم الأعلى وجعله ثالث المخلوقات. أول المخلوقات ما هو؟ الماء. قال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وقال صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء. يعني ثاني المخلوقات شو بيكون؟ العرش. ثالث المخلوقات القلم. رابع المخلوقات اللوح المحفوظ. جرى القلم وهو جسم خلق من نور، جرى القلم بقدرة الله تعالى على اللوح المحفوظ فكتب ما شاء الله تعالى أن يكون في هذه الدنيا بالتفاصيل. شو يعني بالتفاصيل؟ كل حركة تعملها كتبت بالتفصيل في اللوح المحفوظ. كل كلمة، كل اعتقاد، كل شيء يصير معك كتب بالتفصيل في اللوح المحفوظ، وكتب عن القيامة بالإجمال، وفيه بكل اللغات هذا اللوح المحفوظ. رفعت الأقلام وجفت الصحف، معناه كل شيء كتب في اللوح المحفوظ. هناك كتابة خاصة وهناك كتابة عامة. الكتابة الخاصة ما جاء في الحديث عن زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها، زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي زوجها لزيد. كان زيد مولى عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان النبي قد تبنى زيدا قبل أن ينزل تحريم التبني، فزوج زيدا من ابنة عمته زينب، اسمها زينب بنت جحش ابنة عمة الرسول. فتزوجها زيد، ثم جاء الوحي غير القرآن إلى رسول الله يخبره بأن زينب ستكون زوجتك، فأخفى هذا عن الناس صلى الله عليه وسلم. لم يكن قرآنا، لأن الرسول ما كان يخفي ما كان ينزل عليه من القرآن، إنما كان وحيا غير قرآن، فأخفى هذا مخافة أن يعيره الناس حتى يقولوا تزوج بمن؟ بزوجة ابنه، لأن زيد كان ابنه قبل أن ينزل تحريم التبني. ثم بعد ذلك أنزل الله قرآنا في شأنه، قال الله تعالى: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فأظهر النبي ذلك للناس، قال الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. لما طلقها زيد تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك كانت زينب، مرادنا نوصلكم على الكتاب الخاصة، كانت زينب تفتخر بزواجها من رسول الله، فتقول لأمهات المؤمنين نساء النبي عليه الصلاة والسلام: زوجكن أهاليكن، وزوجني الله من فوق سبع سماوات. ما معنى ذلك؟ يعني تزويج النبي صلى الله عليه وسلم من أمهات المؤمنين غير زينب كان بولي وشاهدين، وأما زينب فكان زواجها بغير ولي وشاهدين، الله زوجه إياها. فلذلك كانت تفتخر زينب وتقول: زوجكن أهاليكن، كان زواجكن بولي وشاهدين، وزوجني الله من فوق سبع سماوات. يعني تزويج زينب من رسول الله كتب في اللوح المحفوظ الكتابة الخاصة،
رفعت الأقلام وجفت الصحف، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. بده يصبر الإنسان على ما ابتلاه الله تبارك وتعالى، كما في قوله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء عليهم صلوات من ربهم ورحمة، هذه الرحمة الرحمة الخاصة، وإلا الرحمة العامة تعم الجميع، كما أخبر الله في القرآن: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. فكونوا من الصابرين، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده الصابرين. هذه الرحمة كما أخبر الله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، هذه الرحمة المقرونة بالتعظيم، الرحمة الخاصة المقرونة بالتعظيم، الله تعالى يعطيها لهؤلاء، يرحم هؤلاء الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، يعني نحن ملك لله، وإنا إليه راجعون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا عملنا الصالح، وأن يجعلنا من عباده الراشدين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، واهدنا بالآيات والذكر الحكيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا في القبر مؤنسا، وإلى الجنة دليلا وإماما، ومن النار سترا وحجابا. اللهم توفنا على هدي القرآن، وأكرمنا بحفظه، وانفعنا ببركته وببركة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، وتقبل اللهم منا بسر الفاتحة.

0: Sponsoring 2MFM.
1: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410 559 675 to learn more.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
5: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
6: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. أما بعد، فقد ورد في مستدرك الحاكم وسنن البيهقي وغيرهما من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فإذا كان يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قيل: وكيف تعرض صلاتنا عليك يا رسول الله وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. هذا الحديث يتضمن فضل يوم الجمعة. هنا لفظ الحديث: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، وإنما قال من أفضل أيامكم ولم يقل إن أفضل أيامكم، لأن هناك أياما لها مزايا وفضائل، كيوم الحج الأكبر، وهو يوم العيد بالنسبة للمحرم في الحج. يوم العيد هو يوم الحج الأكبر، عرفة قبل يوم العيد، وسمي يوم العيد للحاج يوم الحج الأكبر، لأن معظم أعمال الحج تكون فيه، كالطواف والحلق أو التقصير ورمي جمرة العقبة، ولا يتنافى هذا مع حديث الحج عرفة، لأن معنى الحج عرفة أن أشد أعمال الحج احتياطا هو وقوف عرفة لضيق وقته، لأن الوقوف بعرفة وقته أقل من يوم كامل، لأن وقته من زوال يوم عرفة أي التاسع من ذي الحجة إلى الفجر، ما بين الزوال والفجر هذا وقت عرفة. فمن لم يتمكن من الوقوف بعرفة في هذه المدة التي هي أقل من يوم كامل فاته الحج، فلذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. معناه: من أدرك عرفة أي وقف بعرفة فقد أدرك الحج، أي ما سوى ذلك سهل عليه، لأن أركان الحج سوى الوقوف وقتها واسع. فلما كان العمل الذي وقته ضيق هو الوقوف بعرفة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. قوله عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، هو لبيان أن هناك أياما فاضلة غير يوم الجمعة، وإن كان يوم الجمعة يختص بمزايا ليست لتلك الأيام الفاضلة سواه، أي من بين الأيام الفاضلة سواه. الأيام الفاضلة عشر ذي الحجة، أي من أول شهر ذي الحجة إلى العاشر، كل هذه الأيام لها فضل عند الله تعالى، فإن عمل البر والإحسان في هذه الأيام يزكو ويزيد على ما سواه. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. فيفهم أن الأعمال الصالحة في هذه الأيام تزكو عند الله تعالى أكثر مما إذا عملت في غيرها. نعود إلى شرح حديث: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة. هذه الأمور الأربعة أمور عظام. أما آدم فلأنه أول النوع البشري الذي فضله الله على سائر أنواع المخلوقات، فهو أفضل من النوع الملكي ومن النوع الجني، بما أن أنبياء الله من البشر، فآدم الذي هو أول فرد من أفراد البشر،
من أفراد هذا النوع الكريم على الله تعالى، خلق في هذا اليوم أي في يوم الجمعة، وتمام خلق آدم عليه السلام كان في الجنة، فقد روى الحاكم في مستدركه أن آدم لم يمكث في الجنة إلا ساعة من العصر إلى الغروب، لكن تلك الساعة ورد أثر بأنها مقدار 130 عاما، لأن تلك الأيام الستة التي خلق الله فيها الأرض والسماوات وخلق آدم في آخر الخلق، كل يوم منها قدر 1000 سنة بتقدير أيامنا هذه، فكان مدة مكث آدم في الجنة بعد نفخ الروح فيه إلى أن نزل إلى الأرض 130 عاما، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام فيه خلق آدم. وأما أن آدم عليه السلام قبض يوم الجمعة فهو أمر متفق عليه، ليس في ذلك خلاف لورود هذا النص الحديثي الصحيح. وأما أن النفخة فيه فالمراد بها النفخ في الصور أي البوق الذي وكل إسرافيل بالنفخ فيه. وأما قوله عليه الصلاة والسلام وفيه الصعقة، فهي الموت بالنسبة لقسم من العباد والغشية بالنسبة لبعض، لأنه يحدث من النفخة أمران: قسم من الخلق وهم الذين تدركهم النفخة وهم أحياء على وجه الأرض فيموتون في هذه النفخة، وذلك شامل للإنس والجن الذين يكونون ذلك الوقت أحياء. وأما الصعقة التي هي غشية ليست موتا، فهي لمن كان قد مات قبل ذلك من الأنبياء وغيرهم، فإنهم يصعقون أن يغشى عليهم، لا يعاد عليهم الموت مرة ثانية، لأنهم قد ماتوا. إلا أنه ورد في حق موسى احتمالان من الرسول، أحدهما أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى يجوز عليه أن يغشى عليه كما أغشي على غيره عند النفخة من الذين ماتوا قبل ذلك وهم جميع الأنبياء. والاحتمال الثاني أنه لا يغشى عليه، بل يكون جوزي أي جزاه الله تعالى بإنقاذه واستثنائه من الغشة عند النفخة، لأنه صعق بالطور لما رأى الجبل اندك أي صار مستويا بالأرض يتجلى الله له، صعق موسى أي غشي عليه. ومعنى تجلى الله للجبل أن الله خلق في الجبل إدراكا وحياة ورؤية لله، فرأى ربه، والله تعالى خلق فيه الرؤية لكنه اندك من شدة خشيته من الله تعالى. وهذه الجمادات الله تبارك وتعالى يخلق في بعضها في بعض الأوقات إدراكا وحياة ثم تعود إلى حالتها، والله تعالى أعلم وأحكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف

منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت

أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا.

قال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه

ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي

فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها

ذلك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح

ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة

وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر

الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا

فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا

فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا

0: وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
0: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري. اللهم اغفر جدي وهزلي وخطئي وعمدي. أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم، أو أعتدي أو يعتدى علي، أو أكتسب خطيئة محبطة أو ذنبا لا يغفر. اللهم إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنبي كله، إنه لا يغفر الذنوب.

طيب لنا يا ربنا أن نبث إليك النجوى وأن نرفع إليك الشكوى، ومن أحق بالنجوى منك؟ نناجيك يا ربنا بالدعاء بعد أن عقمت أقلام وحناجر لا قلوب لها. اللهم إليك نشكو ما نزل بنا من كر، إليك نشكو ما

إلهنا أعنا يا مولانا، أعنا حتى نرتقي إلى أفق الكمال، لنغير ما بأنفسنا، واكشف اللهم عنا العذاب، واصرف اللهم عنا البلاء، ولا تعاملنا يا ربنا بما اجترح السفهاء.

اللهم حجتنا لديك، حاجاتنا إليك، اللهم سبيلنا إليك، إنعامك علينا وحسابك لنا غدا، فنرجو إحسانك. إلهنا، نحن ممن دعاك وما أحلمك على من عصاك، فلا تبعدنا اللهم من طاعتك، ولا تبعدنا اللهم من رحمتك. اللهم نثق برحمتك، فلا تكلنا إلا إليك. وأضمئ يا ربنا أكبادنا إلى محبتك وإلى محبة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم قد وهبتنا التوحيد، فلا تحرمنا رضاك. اللهم رضاك عنا منتهى أمانينا، فلا تردنا في حاجة قد أمضينا أعمارنا نطلبها منك. اللهم أيدنا بنصر منك حتى نقيم لك الصلاة، وحتى نمضي على هذا حياتنا. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.

اللهم قد استودعتك يا إلهي أبنائي وأبناء المسلمين، اللهم فأنر أعمارهم بالطاعة واحفظ عليهم التوحيد حتى لا يسجدوا لأحد غيرك. اللهم زين أقلامهم باليقين وثبت أقدامهم في الميادين، وأعنهم كي يخرجوا من أغوارهم كل طاقات خفين. اللهم هب عوامنا العلم، وهب علماءنا العمل، وهبنا جميعا تقواك، وهب عاملين الإخلاص، وهب مخلصين الصواب. اللهم ما كتبت كلمة إلا أردت بها رضاك وطاعتك. إلهي ما رسمت هذه الحروف إلا رجاء رضاك. اللهم ما تفوهت بهذه الكلمات إلا رجاء الإجابة. في صفوف مسطرة كما المصلين في المسجد، فتقبل اللهم مني ما كان طيبا، واغفر اللهم لمن من المؤمنين سمع كلماتي وتندت روحه بعبراتي، فراح يسأل الله تعالى أن يغفر له ذنبه وأن يعفو عن سيئاته. إلهي، إلهي لك أسلمت، إلهي لك أخلصت. باسمك اللهم يشدو خافقي بين الحنايا، باسمك اللهم بابتهالاتي لهج لساني. أنت رحمن رحيم، أنت غفار الخطايا، فاغفر لنا يا كريم، والحمد لله رب العالمين.

مستمعينا الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير. نبقى وإياكم الآن مع نقل لوقائع خطبة وصلاة الجمعة.

بإظهار سيد البشر، وقدر ولادته في شهر ربيع الأزهر، وليلة ولادته عليه الصلاة والسلام ارتج إيوان كسرى ومال وانكسر، وفاقت أنواره النجم والقمر. أحمده سبحانه وتعالى حمد إنسان أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من ضيق المحشر، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله، خير من دعا إلى الله فبشر وأنذر. اللهم صل وسلم وبارك وأعظم وأنعم وأكرم على سيدنا محمد النبي الكريم ذي القلب الرحيم، وعلى آله وأصحابه

كبر. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله والسير على خطى رسول الله، فإن تقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل بإذن الله، وهي خير زاد ليوم المعاد. واعلموا إخوة الإيمان والإسلام أن الله تبارك وتعالى أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم اتباعاً كاملاً، وجعل علامة محبته سبحانه وتعالى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فما أعظمك يا رب، كم عظمت محمدًا صلى الله عليه وسلم، حيث قال سبحانه آمرًا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فعلامة محبة الله للعبد إذا كان العبد من المرضيين يكون متبعاً للنبي صلى الله عليه وسلم اتباعاً كاملاً. ونحن إذ دخلنا في شهر ربيع الأول، حيث يحتفي المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها بولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويعقدون المجالس في المساجد والبيوت للحديث عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وعن صفاته عليه الصلاة والسلام، علنا تتحرك نفوسنا للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لننال بذلك حب الله تبارك وتعالى. نعم يا أحبابنا، خلق النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من أن يحصر في مجلس، بل ومجالس يكفي في بيان خلقه عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى خالقه ورازقه قد أقسم بأنه على خلق عظيم، أقسم بالنون والقلم وما يسطرون، أي ما تكتب به الملائكة، بأنه على خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. وعندما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت في كلمة موجزة وجامعة: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. أي من أراد أن يعرف أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم فعليه بقراءة القرآن وفهمه، فكل خصلة خير حث الله تعالى في القرآن على التخلق بها هي من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ما أعظم هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي
هو قال عن نفسه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ووصفه خادمه أنس بن مالك رضي الله عنه بقوله: كان أحسن الناس خلقاً وخلقاً، من حيث الخلقة أحسن الناس، ومن حيث الخلق كان أحسن الناس صلى الله عليه وسلم. فحبذا لو اقتدينا برسول الله صلى الله عليه وسلم حق الاقتداء، لأن الله أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقتدي بهدي الأنبياء قبله، وأمرنا أن نقتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أولئك الذين هدى الله، أي الأنبياء قبله، فبهداه مقتده، أي اقتدي بهدي الأنبياء. وأمرنا أن نقتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وحسن الخلق هو عبارة عن كف الأذى عن الغير، وتحمل أذى الغير، وبذل المعروف مع من يجد لك ومن لا يجد لك. قلة من الناس من يعطون حسن الخلق، لأنه ليس مجرد كلمة، وليس مجرد طأطأة رأس عند مخاطبة الناس، بل حسن الخلق أوسع من هذا: كف الأذى عن الغير، وتحمل أذى الغير، وبذل المعروف مع من يجد لك ومن لا يجد لك. وهنا اسمعوا حتى نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هناك حبر من أحبار اليهود، أي عالم من علمائهم، يقال له زيد بن سعنة، كان قرأ في الكتب السابقة عن صفة النبي عليه الصلاة والسلام، وعن علامات النبوة، فقال:

حليم صبور لا يستفز فيتصرف بخلاف الحكمة مهما حاول الإنسان إغضابه استفزازه لا يخرج عن مقتضى الحكمة. الله جبله على الحكمة صلى الله عليه وسلم. قال: ما من علامات النبوة من شيء إلا عرفته في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اثنتان: يسبق حلمه جهله، ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. فعندما هاجر النبي إلى المدينة أراد أن يمتحنه، فعامل النبي صلى الله عليه وسلم بمعاملة دين إلى أجل. تعرفون الدين إلى أجل، فعند حلول الأجل يطالب بالدين برده. هو أراد أن يستفز رسول الله صلى الله عليه وسلم، عامله بمعاملة دين إلى أجل وقبل حلول الأجل بثلاثة أيام. جاء إليه إلى المسجد أمام أصحابه فأخذ بمجامع قميصه صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد أعطني حقي، ما علمتكم بني عبد المطلب تماطلون الدين. وكان عمر هناك، عمر الفاروق، فبدأت عيناه تدوران كأنهما في فلك مستدير، الغضب عليه وكاد يبطش به. قال له: أتسمع أذني ما تقوله لرسول الله؟ أترى عيني ما تصنعه برسول الله؟ وكاد يبطش به. فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام بحلم وهدوء وتؤدة وسكينة، قال له: يا عمر، لقد كنت أنا وهو أحوج أن نسمع منك غير هذا، أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن القضاء. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. قال له: يا عمر، اذهب وأعطه حقه، وزد عليه 20 صاعا من تمر، لأجل أنك روعته، أي لأجل أنك أخفته. يعني رد له الدين، مع أنه جاء يطالب قبل 3 أيام، رد له الدين وأعطه زيادة. أخذه عمر، أعطاه وأعطاه الزيادة، فقال: لما هذه الزيادة؟ قال له: لأجل أنني روعتك، أمرني رسول الله أن أدفعها إليك لأجل أنني روعتك. قال له: ولكن لماذا فعلت هذا برسول الله؟ قال له: أوما عرفتني؟ قال: لا. قال: زيد بن سعنة. قال: الحبر؟ قال: نعم. ثم قال له: والله ما بقي شيء من علامات النبوة إلا رأيته في وجه رسول الله إلا اثنتين: يسبق حلمه جهله، ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. وأنا لم أخبره ما فيه، والآن رأيت ذلك، فامدد يدك فإني أشهدك بأنني

وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. وإني أشهدك بأنني جعلت نصف مالي لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال له: أو قلت لبعض أمة محمد، لأنه قد لا يسعك ذلك، قال: أو لبعض أمة محمد. ثم جاء هذا زيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسمعه الشهادة، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. دخل في الإسلام، حسن إسلامه، شارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في العديد من المشاهد، وتوفي على حالة حسنة رضي الله تعالى عنه. نعم يا أحبابنا، ما أحوجنا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم بالعفو والصفح والتجاوز. وعندما جاء عقبة بن عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلاً له: ما النجاة يا رسول الله؟ كيف النجاة؟ قال له: تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. كل هذا يحتاج لمخالفة النفس. فإياك إذا أساء إليك إنسان أو سبك أن تغضب لنفسك وأن تنتقم لها وأن تكيل له الصاع بصاعين لأجل أنه تعرض لك، بل لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. ورد السيئة بالسيئة يزيد التنافر والبغض والعداوة بين أبناء المسلمين، وأما التغاضي والعفو والصفح فإنه يزيد الألفة بينهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يهتدون بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أحسن الاهتداء. إن ربنا على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير. هذا وأستغفر الله.

إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. استقيموا إلى الصلاة يرحمني ويرحمكم الله. استووا ولا تختلفوا أسابني وأساب. اللهم آتنا خير ما تريد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله

0: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
2: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.
3: Poštovani slušaoci, assalamu alaikum. Pozivamo vas na najveći i najposjećeniji multikulturni australijski mevlud koji će se održati u nedjelju 6. septembra 2026. godine u Whitlam Center na broju 90A Memorial Avenue, Liverpool, sa početkom u 16 časova. Kapije će biti otvorene u 15 časova. Ulaz je besplatan, a za namaz, abdesthane i sađade su obezbijeđeni. Dođite da zajedno obilježimo rođenje pejgambera Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Na mevludu će učestvovati muslimani iz raznih krajeva svijeta. Program će se izvoditi na engleskom, arapskom, bosanskom, turskom, afričkom, urdu i malezijskom jeziku. Bujrum i dobrodošli.

0: مركز الأزهر في أستراليا يعلن عن الدورة القرآنية الأزهرية، وذلك كل يوم اثنين وخميس من الساعة 7 مساء في مسجد السلام على العنوان 40 هكتر ستريت تشستر هيل للذكور والإناث من عمر 7 سنوات إلى 15 سنة، مع تبرع لكل ولد $100 أسترالي، ويوجد تخفيض للعائلات. سيتم تحفيظ أجزاء من القرآن الكريم لكافة المستويات، حيث يتولى التدريس أساتذة مختصون وموثوقون. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالرقم التالي 9793-3330.
1: الأزهر سنتر in Australia is pleased to announce the launch of its Al Azhar Quranic course. Classes are held every Monday and Thursday at 7 p.m. at Masjid Salam, 40 Hector Street, Chester Hill. The course is open to boys and girls aged 7 to 15 with lessons tailored for all levels, focusing on memorizing parts of the Holy Quran under the guidance of qualified and trusted instructors. A contribution of $100 is requested with family discounts available. To enroll or find out more, call 02-9793-3330. Give your children the opportunity to strengthen their connection with the Quran in a supportive and enriching environment.
0: في أجواء إيمانية مفعمة بالمحبة والفرح، واستحضاراً لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حملته من قيم الرحمة والأخلاق، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحت رعاية دار الفتوى في أستراليا دعوتكم للمشاركة في المهرجان المتعدد الثقافات للعام 2026، إحياءً لذكرى مولد الرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الأحد في 6 من شهر سبتمبر أيلول. تفتح الأبواب عند 3 مساءً ويبدأ البرنامج عند 4 على العنوان 90A Memorial Avenue Liverpool. يتضمن البرنامج تلاوة عطرة من القرآن الكريم، كلمات إيمانية في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مدائح نبوية وعروضاً متعددة الثقافات، فقرة مخصصة للأطفال، والتبرك بالأثر النبوي الشريف. يرجى تأكيد الحضور عبر مسح رمز QR الموجود على بطاقة الدعوة أو من خلال الرابط mawlidconcert.org.au. نجتمع في هذه المناسبة المباركة لنستنشق عبق السيرة المحمدية العطرة، ونستلهم من هديه الشريف معاني الرحمة والأخلاق والمحبة والسلام، في لقاء يجمع القلوب على ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم محمد على نهجه نحيا.

2MFM إذاعة الجالية الإسلامية. أخبار وساعة تأتيكم عبر أثير 2MFM. أهلا بكم أعزائنا.

مددت الحكومة الفيدرالية برنامج الدعم المنزلي لكبار السن حتى عام 2029 بعد أن كان مقرراً إنهاؤه في منتصف العام المقبل، ويقدم البرنامج خدمات لنحو 830 ألف مسن تشمل التسوق والنقل وتوصيل الوجبات لمساعدتهم على البقاء في منازلهم. وقالت الحكومة إنها تعتزم إبقاء البرنامج منفصلاً عن برنامج الدعم المنزلي بعد عام 2029. في المقابل وصفت المعارضة القرار بأنه تراجع متأخر، وقالت إن إلغاء البرنامج كان سيعرض كبار السن لمخاطر. وقد رحبت جهات معنية برعاية المسنين بالتمديد، مؤكدة أنه يمنح مقدمي الخدمات والمستفيدين مزيدا من اليقين والاستقرار. وكانت بعض المجالس المحلية قد أوقفت تقديم خدماتها سابقا بسبب الغموض حول مستقبل البرنامج. أعلنت سلطات جنوب أستراليا تصاعداً كبيراً في تفشي إنفلونزا الطيور بعد نفوق أكثر من 1000 طائر في 3 حوادث جماعية بجزر نائية. وقال رئيس حكومة الولاية إن الوضع مقلق، فيما سجلت جنوب أستراليا 177 حالة مؤكدة من فيروس H5. وفي تازمانيا تفحص السلطات 28 بطريقاً صغيراً و3 طيور بحرية نافقة للتحقق من إصابتها بالفيروس. كما وأكدت السلطات أن الخطر على صحة الإنسان لا يزال منخفضا، ودعت السكان إلى الإبلاغ عن أي طيور مريضة أو نافقة. وفي موازاة ذلك تدرس الحكومة تطعيم بعض الطيور المهددة فيما لم يرصد الفيروس في الدواجن أو الماشية بجنوب أستراليا حتى الآن بحسب السلطات. تجاوز عدد العسكريين الأمريكيين المصابين منذ بدء الحرب على إيران 750 بحسب بيانات وزارة الدفاع الأمريكية. وأظهرت البيانات المحدثة مقتل 18 جنديا وإصابة 757 آخرين منذ 28 من شباط فبراير بعد إضافة عشرات الإصابات إلى السجلات الرسمية. ويأتي ذلك بعد انتقادات للبنتاغون بسبب تباين أعداد الخسائر المعلنة. وفي الملف الفلسطيني قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن الكرة أصبحت في ملعب الجانب الإسرائيلي بعد إعلان الفصائل الفلسطينية قبول خطة السلام والاستعداد لترتيبات جمع السلاح. وأضاف أن جيش الاحتلال واصل خروقاته واستهداف المدنيين والتصعيد في غزة ولبنان وسوريا رغم جهود الوساطة المستمرة. وفي لبنان واصل جيش الاحتلال ضرباته على قرى وبلدات الجنوب منفذا تفجيرات وقصفا مدفعيا طال المنصور وحولة وأطراف شبعة ومناطق أخرى، كما استهدف مناطق حرجية بقذائف فوسفورية وسط استمرار الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار وتزايد الأضرار في المنازل والبنى التحتية بالجنوب في عدد من القرى والبلدات الحدودية هناك حتى الآن. حذر برنامج الأغذية العالمي من أزمة الجوع متفاقمة في الصومال، حيث يواجه 6 ملايين شخص انعداما حادا للأمن الغذائي، وقال إن موارده لا تتجاوز عشر ما كان متاحا عام 2022، بينما يتوقع إصابة 2 مليون طفل بسوء تغذية حاد. تسببت العواصف الشديدة في ألمانيا بمقتل امرأة وإصابة شخصين على الأقل بعدما اقتلعت أشجارا وألحقت أضرارا بمنازل ومركبات. وفي البلقان واصلت فرق الإطفاء مكافحة حرائق واسعة أججتها موجة حر وجفاف شديدان وسط تحذيرات من استمرار الظروف الخطرة خلال الأيام المقبلة. متابعينا الكرام، كان هذا كل ما لدينا لهذا العرض الإخباري الذي وفيناكم به عبر الأثير من توام أف أم. شكرا على طيب المتابعة.

0: sponsoring 2MFM.
1: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavour. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102 3810.
0: A 2MFM sponsor.
2: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويق أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-66 30 من لبي طلبات المناسبات.
4: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
5: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
4: السر هو سمنة الذرة النباتية،
5: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
4: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.
6: مركز الأزهر في أستراليا يعلن عن الدورة القرآنية الأزهرية، وذلك كل يوم اثنين وخميس من الساعة 7 مساء في مسجد السلام على العنوان 40 هكتر ستريت تشستر هيل، للذكور والإناث من عمر 7 سنوات إلى 15 سنة، مع تبرع لكل ولد $100 أسترالي، ويوجد تخفيض للعائلات. سيتم تحفيظ أجزاء من القرآن الكريم لكافة المستويات، حيث يتولى التدريس أساتذة مختصون وموثوقون. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالرقم التالي 9793-3330.
7: الأزهر سنتر in Australia is pleased to announce the launch of its Al Azhar Quranic course. Classes are held every Monday and Thursday at 7 p.m. at Masjid Salam, 40 Hector Street, Chester Hill. The course is open to boys and girls aged 7 to 15, with lessons tailored for all levels, focusing on memorizing parts of the Holy Quran under the guidance of qualified and trusted instructors. A contribution of $100 is requested, with family discounts available. To enroll or find out more, call 02-9793-3330. Give your children the opportunity to strengthen their connection with the Quran in a supportive and enriching environment.
8: Poruka milosti, nasljeđe upute, način života koji je oblikovao generacije. On je poslanik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islamic Charity Projects Association pod pokroviteljstvom Darul Fetve s ponosom vas poziva na godišnju svečanost obilježavanja Mevluda. Pridružite nam se u nedjelju 6. septembra 2026. godine na nadahnjujućoj večeri učenja Kur'ana, multikulturalnih nastupa, nastupa dječjeg kluba, zikra i podsjećanja na njegov život. Whitlam Leisure Centre, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Vrata se otvaraju u 15 sati, a program počinje u 16 sati. Za više informacija posjetite mauledconcert.org.au. Prisjećamo se njegovog rođenja, odajemo počast njegovoj poruci i nosimo njegovo nasljeđe, jer živimo slijedeći njegov put.

اللهم داحي المدحوات وبارئ المسموكات وباني المبنيات وجبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها وباسط الرحمة للمتقين، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الأمين. اللهم افسح له مفسحا في عدنك، واجزه مضاعفات الخير من فضلك، مهنآت له غير مكدرات من فوز ثوابك المحلول وجزيل عطائك المعلول. اللهم أعلي على بناء البانين بناءه، وأكرم مثواه لديك ونزله، وأتمم له نوره، واجزه من ابتعاثك له بقبول الشهادة ومرضي المقالة، ذا منطق عدل وخطة فصل وحجة وبرهان.

اللهم اجعلنا لدعوته سامعين، ولأمره مطيعين، ومن أوليائه المخلصين، ومن رفقائه المصاحبين. اللهم أبلغه منا السلام. اللهم رب الحل والحرم والبلد الحرام والركن والمقام والمشعر الحرام، أبلغ روح محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلاما.

خير الخلق. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه من خلقك، وصل على محمد بعدد من لم يصل عليه من خلقك، وصل على محمد كما تنبغي الصلاة عليه، وصل على محمد كما أمرتنا بالصلاة عليه. صلى الله على النبي المختار وعلى آل بيته الأبرار وصحبه الأخيار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين وإمام المتقين محمد عبدك ورسولك، إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم بعثه مقاما محمودا يغبطه الأولون والآخرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وصلى الله على محمد وعلى آل محمد كما صلى على إبراهيم وعلى آل

اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على محمد كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوان الله. اللهم آته في أمته وذريته ما تقر به عينه وجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، واجز الأنبياء كلهم خيرا. السلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأهل بيته وذريته ومحبيه وتابعيه يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الذي شرفته على سائر الأنام ورفعته إلى أشرف محل وأعلى مقام، وجعلته هاديا إلى دين الإسلام ودليلا إلى دار السلام. اللهم فكما أمرتنا بالصلاة عليه بلغ صلاتنا إليه يا رب

اللهم احشرنا في زمرته، واجعلنا ممن فاز بشفاعته، وأتمر بشريعته، واهتدى بسنته، واقتدى بصحابته. اللهم أوردنا حوضه، وأرنا وجهه، ولا تحرمنا شفاعته، واجمع بيننا وبينه في مستقر الرحمة والرضوان في دار السلام، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام.

0: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.
1: بنورك الزاكي نلنا أمانينا.
0: محمد upon his way we live صلى الله عليه وسلم.

أخي المسلم، مما ورد في فضائل يوم الجمعة أن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع على الإطلاق وأشرفها، فقد روى مالك في الموطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط من الجنة وفيه تيب عليه وفيه تقوم الساعة. وروى أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبضة وفيه النفخة وفيه الصاعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: الناس. صدق الله العظيم.
1: أيها الإخوة المستمعون، استمعتم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: حان الآن موعد أذان العصر. It's now time for عصر أذان.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، وتحتنا نورا، وفوقنا نورا.

رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.

اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا.

ما إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين.

أخي المسلم، مما ورد في فضائل يوم الجمعة أن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع على الإطلاق وأشرفها، فقد روى مالك في الموطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط من الجنة وفيه تيب عليه وفيه تقوم الساعة. وروى أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبضة وفيه النفخة وفيه الصاعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسلم.

في ذكرى المولد النبوي الشريف نقول: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا. In the commemoration of the blessed birth of Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, we say, Muhammad, upon his way, we live.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. منرحب فيكم مستمعينا الكرام، منرحب بفضيلة الشيخ، ومعنا حلقة استثنائية اليوم مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد سمير. منرحب فيك شيخ، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا.
0: أهلا بكم،
1: كيف حالكم؟
0: كيف النشاطات وكيف الاستعدادات للمولد؟ خبرنا يا شيخ.
1: ما شاء الله، يعني شيء جميل. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. ما زلنا في شهر ربيع الأول، ربيع الأزهر الأنور الأغر الأعطر الأكرم، شهر ولادة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. فنقول شكرا رسول الله، شكرا رسول الله نورت دنيانا، شكرا رسول الله بك هدانا الله،
0: ما شاء الله،
1: شكرا رسول الله علمتنا توحيد الله، شكرا رسول الله علمتنا تنزيه الله، شكرا رسول الله فكل خير نحن فيه بسببك يا رسول الله،
0: صلى الله عليه،
1: شكرا رسول الله علمتنا مكارم الأخلاق، شكرا رسول الله علمتنا كيف نعبد الله، شكرا رسول الله. لقد قال الله فيك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. شكرا يا من قال الله لك وإنك لعلى خلق عظيم. فمحاسن الأخلاق إن حشدت فليست غير سطر في كتاب محمد، وعرائس الأزهار إن نفحت فليست غير عطر من عبير محمد،
0: ما شاء الله،
1: ومناقب السادات إن جمعت فليست غير نجم في سماء محمد، فلتسمع الدنيا فقلبي قد شذا فخري بأني عاشق لمحمد، فلتسمع الدنيا فقلبي غردا فخري بأني خادم لمحمد، فإذا مدحت محمدا بقصيدتي فلقد مدحت قصيدتي بمحمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام

0: عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا عظيم الجاه، الصلاة والسلام عليك يا أبا الزهراء، الصلاة والسلام عليك يا أبا القاسم، الصلاة والسلام عليك يا من قال الله فيك وإنك لعلى خلق عظيم، الصلاة والسلام عليك يا من قال لك ربك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. من أراد أن يعلم حقيقة الرضا عن الله عز وجل في أفعاله وأن يدري من أين ينشأ الرضا، فليتفكر في أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم يعلم وعلم أن الله تعالى هو الخالق وأنه المالك الملكي، وللمالك أن يتصرف في ملكه كيفما يشاء، ويعلم أن الله تعالى حكيم لا يصنع شيئا عبثا. فلذلك النبي علمنا أن نسلم الأمر كله لله. هذا رسول الله وحبيب الله وخير خلق الله يبتلى بالجوع فيشد الحجر على بطنه، ولله خزائن السماوات والأرض، ويقتل عدد من أصحابه ويشج وجهه الشريف وتكسر رباعيته، ثم يرزق أبناء فيموتون في حياته إلا فاطمة، ويرزق بأحفاد وهما الحسن والحسين رضي الله عنهما سيدا شباب أهل الجنة، فيخبر بما سيجري عليهما. فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: استأذن ملك القطر أي المطر على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أم سلمة احفظي علينا الباب. فجاء الحسين فاقتحم وجعل يتثوب على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يصعد على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدلك كيف كانت معاملة النبي عليه الصلاة والسلام للصغار والكبار، كيف كان يتلطف بهم. لما كان يصلي عليه الصلاة والسلام فبنت ابنته زينب الكبرى أمامة كان يحملها في صلاته، كان يصعد الحسن والحسين يلعبان، فكان عليه الصلاة والسلام يطيل في السجود حتى ينتهي وينزل من على ظهره الشريف صلى الله عليه وسلم. مرة دخل عليه أحد الصحابة الأقرع بن حابس ورأى النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الحسن أو الحسين، فاستغرب هذا الرجل، كان من أهل البادية، فاستغرب قال: أتقبلون صبيانكم؟ فقال: إن لي 10 من الأولاد ما قبلت واحدا منهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له: ماذا أصنع لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك. يعني انظر إلى عطف هذا النبي الكريم وإلى حنان هذا النبي الكريم، وكيف كان يتلطف مع الكبير والصغير صلى الله عليه وسلم. فلما دخل وجعل يتثوب على رسول الله، يعني يصعد على كتف النبي ونحو ذلك، ورسول الله يقبله، فقال له الملك: أتحبه؟ قال: نعم. فجاء بتراب أحمر. قال الثابت: كنا نقول إنها كربلاء. ولما نزل الحسين بكربلاء شم الأرض وسألهم عن اسمها فقالوا: كربلاء. فقال: كرب وبلاء. فقتل بها، ومع ذلك صبر النبي عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم يسكن بالطبع إلى عائشة رضي الله تعالى عنها، فيحزن بقذفها، ويقيم الأمانة والصدق، فيقال كذاب ساحر، ويؤذيه قومه، فيأتيه جبريل ومعه ملك الجبال، فيقول له: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك، وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. وقال له ملك الجبال: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، يعني جبلين، مكة بين جبلين. فيقول صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، وتعرض عليه الدنيا. فيقول: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. وكان صلى الله عليه وسلم يعني يقول عن الأشياء المباحة، يقول: مالي وللدنيا، ومالي الدنيا، ومالي، ما أنا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، ثم يمرض ويتوجع ويوعك كما يوعك الرجلان، وهو صابر محتسب مسلم لربه راض عنه، فكانت العجائب تجري على يديه ولا يوجد منه تغير ولا من الطبع تأفف.
1: ما شاء الله.
0: ولا يقول بلسان الحال: لو كان كذا، بل يثبت للأقدار ثبوت الجبل لعواصف الرياح. هذا سيد الرسل صلى الله عليه وسلم، بعث إلى الخلق وحده، والكفر قد ملأ الآفاق، فصبر على نشر الدعوة، فأدى الأمانة، وبلغ الرسالة، ونصح الأمة، فجزى الله تعالى محمدا عنا خيرا وعزا وفخرا. لو نظرنا إلى بعض المواقف مع بعض الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، ولو تخيلنا بعض المواقف الصحابة وكيف كان شعور هؤلاء، لو نظرنا كيف كان شعور معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عندما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال له: يا معاذ، والله إني أحبك، والله إني لأحبك. وكيف كان شعور سيدنا عبد الله بن عباس حينما ضمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. وكيف كان شعور علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بعدما عرف أن الرسول يوم غزوة خيبر قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هو المقصود علي رضي الله عنه، كيف كان شعوره لما عرف وبشر بهذه البشارة العظيمة؟ بل كيف كان شعور سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عندما قال له صلى الله عليه وسلم: ارمي سعد، فداك أبي وأمي. وقد قال سيدنا علي: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي أحدا بأبويه إلا لسعد، فإني سمعته يقول يوم أحد: ارمي سعد، فداك أبي وأمي. كيف كان شعور سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه عندما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن جهز جيش العسرة في غزوة تابوك: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وقال: اللهم اغفر لعثمان ما أقبل وما أدبر وما أخفى وما أعلن وما أسر وما أجهر.
1: ما شاء الله.
0: بل كيف كان شعور سيدنا عثمان رضي الله عنه لما كان النبي ذهب إلى العمرة، وأشاع المشركون أن عثمان، يعني عملوا إشاعة أن عثمان غدر بالنبي ووقف مع أهل مكة، ولكن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قبل أن يأتيه أي خبر من ناحية عثمان أو هل هو على قيد الحياة ونحو ذلك، لما بايع الصحابة بايعوه، والنبي عليه الصلاة والسلام وضع يده ثم رفع يده الأخرى وقال: وهذه تبايع عن عثمان.
1: ما شاء الله.
0: قبل أن يعرف عنه شيء قال: وهذه تبايع عن عثمان رضي الله عنه. فكيف كان شعور عثمان لما عرف ذلك؟ كيف كان شعور أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عندما قال له صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني وأنا أسمع لقراءتك البارحة، لما كان يقرأ القرآن بالليل والنبي عليه الصلاة والسلام صار يتسمع لقراءته، وقال له لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني أعطيت صوتا حسنا. فكيف كان شعوره لما النبي جاء إليه وقال له لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة؟ كيف كان شعور الصحابي السائب بن يزيد والرسول صلى الله عليه وسلم يمسح على شعره ويمتد العمر بالسائب فيشيب شعره كله إلا موضع مسح الرسول عليه صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان شعور الأنصار والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار؟ وكيف كان شعورهم لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار؟ بل كيف كان شعورهم لما النبي عليه الصلاة والسلام فتح عليه كثير من الغنائم فصار يعطي بعض الأقوام الذين أسلموا جديدا ليتآلف قلوبهم؟ فصار بعض الأشخاص يقولون لما فتحت عليهم الدنيا، لما فتحت الدنيا صار يعطي من جاء من مكة ونحو ذلك ويتركنا نحن. فالنبي عليه الصلاة والسلام جمعهم، جمع الأنصار، ثم قال لهم مقالة بلغتني عنكم، شيء بلغني عنكم أنكم قلتم كذا وكذا. فقام كبارهم وقالوا يا رسول الله بعض فتياننا، يعني بعض حديث تكلموا بمثل هذا. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام إن شئتم لقلتم، يعني زيادة على ما قلتم، يعني إن قلتم جئتنا طريضا فآويناك، جئتنا كذا جئتنا كذا، وصار يذكرهم بما فعلوا. فصار الأنصار يبكون. ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام أتحركت قلوبكم من أجل لعاعة من الدنيا أتآلف بها بعض الأقوام ووكلتكم إلى إيمانكم وإسلامكم؟
1: ما شاء الله.
0: ألا ترضون، يعني انظر إلى هذه العبارة، يقول لهم ألا ترضون أن يعود الناس بالدنيا وتعودون برسول الله في رحالكم؟ فصار الأنصار يبكون ويقولون رضينا بالله ورسوله، رضينا بالله ورسوله. يعني كيف طيب خاطرهم عليه الصلاة والسلام ووكلهم إلى إيمانهم وإسلامهم؟ كيف كان شعور الصديق رضي الله تعالى عنه عندما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا؟ كيف كان شعوره عندما قال له صلى الله عليه وسلم وهما في الغار لما لدعته الأفعى اللهم اجعل أبا بكر معي في درجتي يوم القيامة؟ كيف كان شعور السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها والرسول صلى الله عليه وسلم يجيب باسمها دون تردد حين سئل أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قيل ومن الرجال؟ قال أبوها. كيف كان شعور بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه والرسول صلى الله عليه وسلم يقول له يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة؟ وكيف كان شعور عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حين استأذن مرة للدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لبوابه ائذن له وبشره بالجنة؟ كيف كان شعور سيدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حين قال له الرسول صلى الله عليه وسلم أشبهت خلقي وخلقي يا جعفر، أشبهت خلقي وخلقي يا جعفر؟ كيف كان شعور العباس حين قال للرسول صلى الله عليه وسلم إني امتدحتك بأبيات فقال له صلى الله عليه وسلم قل لا يفضل الله فاك، فحفظ الله تعالى له أسنانه مدة حياته ولم يسقط منها شيء؟ كيف كان شعور الصحابة كلهم وهم يرون الرسول صلى الله عليه وسلم صباحا ومساء وكيف سيكون شعورنا إن قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم حين نراه يوم القيامة بإذن الله تعالى: أنتم إخواني الذين آمنتم بي ولم تروني. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. الكفار فيما مضى وإلى الآن يذكرون أشياء من الكذب والضلال، فقالوا فيما مضى: قالوا محمد ساحر، وقالوا كاهن، وقالوا شاعر. والكافر كافر في الماضي والحاضر، في كل زمان ومكان، في كل الدنيا والأوطان. الكافر فاجر، ومحمد يبقى نور الأيام، شمس الإسلام، قائدنا الأعلى. من ولدي من نفسي أغلى، محمد أحلى من كل جمالات الدنيا، محمد أعلى من كل الرتب العليا، هو نور الدنيا، هو الهادي الطاهر، وحبيب الله عظيم الجاه. لن ينقص قدرك يا مولاي سفيه، فإناء الكافر نضاح في كل الأحوال بما فيه. وبرغم الكافر والفاجر والجاحد من كل الأجناس، أنت محمد سيد كل المخلوقات وخير الناس. والحق يقال: أنت الطاهر يا رمز الطهر، يا حب القلب، إمام الرسل الزهر، الطاهر طاهر والفاجر فاجر. ماذا نقول فيك يا سيدي يا رسول الله؟ وماذا يقول العاشقون في مدحك يا حبيب الله؟ بعد أن قال الله تعالى في القرآن: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. الله يقسم بحياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن قلب سيدنا محمد حوى من تعظيم الله وحوى من خشية الله ما لم يحوه قلب امرئ قط. أنت فرحة حياتنا، أكثر أسامينا اسمك، وأغلب مدائحنا عنك، وحياتنا حلت بمولدك وبعثتك. وجهك صباحنا، وحبك أماننا، فهنيئا لنا بك حنونا شفوقا رؤوفا رحيما، مع أننا لم نلتقي بك يا ذا القامة الممشوقة والطلة المهيبة والجمال الآسر والبسمة البدرية. ترسل أشواقك إلينا تدعو لنا باكيا رحمة بنا وشفقة علينا، تحمد الله إن أحسننا، وتستغفر لنا إن أخطأنا، وتشفع لنا بإذن الله تعالى يا ذا الشفاعة الكبرى. ويوم يقول الناس: نفسي نفسي تنادي، أمتي أمتي، وتضرب موعدا لنا عند حوضك الأكبر يا صاحب نهر الكوثر، يا من تخلقت بكل صفات الأنبياء وتميزت بأكثر، فأنت محمد ومحمود وأحمد، صلى الله سيدنا وحبيبنا ومولانا، سبب وجود الدنيا وسبب هدايتنا وسبب فرحتنا. رضي الله تعالى عن أمك التي أنجبت فخر البشرية والكائنات، وطوبى لحجر ضمك، وثدي أرضعك، وغار آواك، وبيت حواك، وقوم استضافوك، وصحب نصروك. ويا فوزنا بك نبيا عربيا، قدوة وأسوة، وقائدا ماجدا، حليما كريما، فخما مفخما، مكرما معظما، أيها المتواضع وسيد المتواضعين يا رسول الله، أنت حبيب قلوبنا، حبك يسري في عروقنا، ونهجك وعلى نهجك نحيا يا رسول الله.
1: ما شاء الله، صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك يا شيخ،
0: أكرمك الله.
1: إلى هنا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة المباركة مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد سمير الأزهري. شيخي، بدنا حلقات إسا أكثر وأكثر.
0: خلص إن شاء الله، هذه الأيام مناسبة
1: المولد إن شاء يعني؟
0: الله. نعم، خلص إن شاء الله.
1: إلى هنا مستمعينا الكرام، نترككم مع الأخبار باللغة العربية.
2: الجالية الإسلامية. أخبار وساعة تأتيكم عبر أثير توأم فام. أهلا بكم أعزائنا.

مددت الحكومة الفيدرالية برنامج الدعم المنزلي لكبار السن حتى عام 2029 بعد أن كان مقرراً إنهاؤه في منتصف العام المقبل، ويقدم البرنامج خدمات لنحو 830 ألف مسن تشمل التسوق والنقل وتوصيل الوجبات لمساعدتهم على البقاء في منازلهم. وقالت الحكومة إنها تعتزم إبقاء البرنامج منفصلاً عن برنامج الدعم المنزلي بعد عام 2029. في المقابل وصفت المعارضة القرار بأنه تراجع متأخر، وقالت إن إلغاء البرنامج كان سيعرض كبار السن لمخاطر. وقد رحبت جهات معنية برعاية المسنين بالتمديد، مؤكدة أنه يمنح مقدمي الخدمات والمستفيدين مزيدا من اليقين والاستقرار. وكانت بعض المجالس المحلية قد أوقفت تقديم خدماتها سابقا بسبب الغموض حول مستقبل البرنامج. أعلنت سلطات جنوب أستراليا تصاعداً كبيراً في تفشي إنفلونزا الطيور بعد نفوق أكثر من 1000 طائر في 3 حوادث جماعية بجزر نائية. وقال رئيس حكومة الولاية إن الوضع مقلق، فيما سجلت جنوب أستراليا 177 حالة مؤكدة من فيروس H5. وفي تازمانيا تفحص السلطات 28 بطريقاً صغيراً و3 طيور بحرية نافقة للتحقق من إصابتها بالفيروس. كما وأكدت السلطات أن الخطر على صحة الإنسان لا يزال منخفضا، ودعت السكان إلى الإبلاغ عن أي طيور مريضة أو نافقة. وفي موازاة ذلك تدرس الحكومة تطعيم بعض الطيور المهددة فيما لم يرصد الفيروس في الدواجن أو الماشية بجنوب أستراليا حتى الآن بحسب السلطات. تجاوز عدد العسكريين الأمريكيين المصابين منذ بدء الحرب على إيران 750 بحسب بيانات وزارة الدفاع الأمريكية. وأظهرت البيانات المحدثة مقتل 18 جنديا وإصابة 757 آخرين منذ 28 من شباط فبراير بعد إضافة عشرات الإصابات إلى السجلات الرسمية. ويأتي ذلك بعد انتقادات للبنتاغون بسبب تباين أعداد الخسائر المعلنة. وفي الملف الفلسطيني قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن الكرة أصبحت في ملعب الجانب الإسرائيلي بعد إعلان الفصائل الفلسطينية قبول خطة السلام والاستعداد لترتيبات جمع السلاح. وأضاف أن جيش الاحتلال واصل خروقاته واستهداف المدنيين والتصعيد في غزة ولبنان وسوريا رغم جهود الوساطة المستمرة. وفي لبنان واصل جيش الاحتلال ضرباته على قرى وبلدات الجنوب منفذا تفجيرات وقصفا مدفعيا طال المنصور وحولة وأطراف شبعة ومناطق أخرى، كما استهدف مناطق حرجية بقذائف فوسفورية وسط استمرار الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار وتزايد الأضرار في المنازل والبنى التحتية بالجنوب في عدد من القرى والبلدات الحدودية هناك حتى الآن. حذر برنامج الأغذية العالمي من أزمة الجوع متفاقمة في الصومال، حيث يواجه 6 ملايين شخص انعداما حادا للأمن الغذائي، وقال إن موارده لا تتجاوز عشر ما كان متاحا عام 2022، بينما يتوقع إصابة 2 مليون طفل بسوء تغذية حاد. تسببت العواصف الشديدة في ألمانيا بمقتل امرأة وإصابة شخصين على الأقل بعدما اقتلعت أشجارا وألحقت أضرارا بمنازل ومركبات. وفي البلقان واصلت فرق الإطفاء مكافحة حرائق واسعة أججتها موجة حر وجفاف شديدان وسط تحذيرات من استمرار الظروف الخطرة خلال الأيام المقبلة. متابعينا الكرام، كان هذا كل ما لدينا لهذا العرض الإخباري الذي وفيناكم به عبر الأثير من توام FM. شكرا على طيب المتابعة.

اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسلم.

يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

أوراد المساء. في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

تو ام اف ام إذاعة الجالية الإسلامية. تحية لكم مستمعين الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري.

أقرت حكومة ألبانيزي تعديلات تشدد الرقابة على الترتيبات التي تبرمها الولايات والأقاليم والمجالس المحلية والجامعات الحكومية مع جهات أجنبية. وتهدف التعديلات إلى ضمان اتساق هذه الترتيبات مع المصلحة الوطنية والسياسة الخارجية لأستراليا، مع تحسين إدارة المخاطر وتبسيط متطلبات الإخطار. وتشمل القواعد الجديدة أيضا الأنشطة الدولية الحديثة، ومنها فروع الجامعات الأسترالية في الخارج. ولأول مرة ستلزم الجامعات قانونيا بتقييم ما إذا كانت المشاريع البحثية قد تؤثر سلبا في المصلحة الوطنية. كما سيطلب من الجامعات وضع سياسات لرصد مخاطر التعاون البحثي وإدارتها، مع الحفاظ على التعاون الدولي في التعليم والبحث. وقالت الحكومة إن التعديلات تبقي أستراليا منفتحة على العالم مع حماية مصالحها. بلغ الدين الأسترالي تريليون دولار في وقت تجاوز فيه الدين الأمريكي 40 تريليون دولار أمريكي، وسط تزايد الضغوط على المالية العامة في البلدين. وتتجه الولايات المتحدة إلى اقتراض نحو تريليوني دولار خلال عام 2026 وحده لتمويل الحرب في الشرق الأوسط وتخفيضات ضريبية واسعة. وفي الأسواق، افتتحت البورصة الأسترالية على ارتفاع، بينما قفز سعر الذهب بأكثر من 4%. كما وتسلط هذه الأرقام الضوء على تزايد الاعتماد على الاقتراض في اقتصادين كبيرين في ظل نفقات حكومية مرتفعة وتقلبات متواصلة في الأسواق العالمية. وجاءت التطورات في يوم شهد تركيزا واسعا على أسواق المال وحركة المعادن ومؤشرات الدين العام في البلدين. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من عواقب اقتصادية واسعة على أي دولة تقدم دعما لإيران، متوعدا بعزلة وحرب اقتصادية غير مسبوقة. ولم يحدد ترامب دولا بعينها أو طبيعة الإجراءات المحتملة، فيما تشتري الصين أكثر من 80% من النفط الإيراني المصدر. ويأتي ذلك وسط تعثر اتفاقين سابقين لوقف إطلاق النار واستمرار توتر حول مضيق هرمز وحركة الملاحة فيه حاليا. من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن التهديدات الأمريكية محاولة لصرف الأنظار عن أزمات داخلية، مؤكدا أن أي ضغط إضافي سيفشل. في سوريا، قالت الرئاسة التركية إن أنقرة لم تقع فيما وصفه بفخ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد قصف مطار أبو الظهور العسكري شمال غربي البلاد. وأكدت أنقرة مواصلة دعم سيادة سوريا وسلامة أراضيها، فيما قال وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن بلاده لن تسمح بأي تهديد لأمنها. ونفت تركيا وجود قوة دائمة في القاعدة، مؤكدة أن زيارات عسكريها جاءت في إطار التدريب والتعاون مع دمشق. وقعت الهند واليابان اتفاقا للتعاون في الأمن البحري خلال محادثات وزيري دفاع البلدين في نيودلهي. ويضع الاتفاق إطارا لتبادل المعلومات بين القوات البحرية والتعاون في المساعدات الإنسانية والاستجابة للكوارث، وسط توجه متزايد لتعميق الشراكة الأمنية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. بالخبر الأخير، أعلن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي عزمه لقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال عام 2026، ويأتي مع تقليص المناورات المشتركة بين واشنطن وسيول 6 أيام بطلب أمريكي، فيما وصفتها بيونغ يانغ بالاستفزازية والعدوانية، ويرى مراقبون أنها قد تمهد للحوار. قدمنا لكم هذا الموجز عبر توأم أف أم، نشكركم على هذه المتابعة في هذه الجولة الإخبارية المقررة لهذه الفترة. شكرا على المتابعة.

0: أصحابنا الكرام، ورجعنا لكم بعد الفاصل، وفقرتنا الأخيرة هي فقرة الجائزة الكبرى. رح نختار رقم من الأرقام لا على التعيين، ورح نشوف من رح يكون ويانا على الخط. الظاهر ماكو نصيب. رح نرجع نتصل مرة ثانية برقم ثاني.
1: ألو؟
0: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عرفت من وياك؟
1: نعم، الإذاعة.
0: الإذاعة، أهلا وسهلا بك. رح نسألك 3 أسئلة.
1: نعم.
0: وتجاوبنا على هاي الأسئلة رح تربح إن شاء الله معانا جائزة الكبرى.
1: إن شاء الله، بس يكون سهلة.
0: إن شاء الله سهلة. السؤال الأول يقول: شنو شعار المولد لهاي السنة؟
1: نعم، شعار مولد السنة محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا
0: صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: اذكر الزمان والمكان للاحتفال.
1: المكان حيكون ويتلام ليجر سنتر، 98 ميموريال افينيو، ليفربول.
0: والزمان؟
1: الزمان يوم ان شاء الله يوم الاحد 6 سبتمبر.
0: والسؤال الثالث يقول: كيف تضمن مكانك بالاحتفال؟
1: لضمان مكان الاحتفال يرجى الحجز المسبق على ICPA استراليا ان شاء الله. جميع المشاريع الخيريه.
0: واجابتك صحيحه، والف مبارك، وربحت معانا الجائزه الكبرى. احبابنا المستمعين، وخلصت رحلتنا وياكم، ونشوفكم ان شاء الله بالاحتفال. مولد مبارك، وكل عام وانتم بخير.
2: دويم ايفنت سبونسر.
3: تفضل يا جار، اشرب شاي، صب ودوقني.
2: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني احساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من اي نوعية؟
3: هيدا شاي احمد، المشهور عالميا، من افخر انواع الشاي السيلاني، بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الاحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي اخضر.
2: شاي احمد، نص كيلو او اكياس.
3: الوكيل في استراليا، هشام كوفي، 8 ماريجولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
2: A 2MFM sponsor.

0: نثار الذهب في مولد سيد العرب، قطع أدبية نثرية تحكي باختصار قصة ولادة النبي المختار، مفعمة بالأحاسيس وعامرة بإظهار الشرف المحمدي.
1: محمد شمس الدنيا، بدر الكون الأنور، محمد شمس الدنيا، نور الدهر وأكثر.
0: نثار الذهب في مولد سيد العرب، وقفات مشوقة عن بعض ما ورد في ميلاد الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم.

0: نثار الذهب في مولد سيد العرب. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية
1: سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام،
0: قمر الهداية وكوكب العناية الربانية،
1: مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام،
0: من تولاه مولاه بالحفظ والحماية والرعاية السرمدية،
1: وأعلى مقامه فوق كل مقام،
0: وفضله على الأنبياء والمرسلين ذوي المراتب العلية،
1: فكان للأولين إماما وللآخرين الختام،
0: وشرف أمته على الأمم السابقة القبلية،
1: فنالت به درجة القرب والسعادة والاحترام،
0: وأنزل تشريفها في محكم الآية القرآنية:
1: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فما أعذب هذا الكلام.
0: أحمده أن جعلنا من هذه الأمة المخصوصة بهذه المزية
1: الفائزة بالوصول إلى دار السلام،
0: وأشكره على هذه العطية،
1: وأستعين به وأستهديه على الدوام،
0: وأتوب إليه من الأوزار والزلل والخطية،
1: وأستغفره من الذنوب والآثام،
0: وأطلب الفوز برضاه والرجاء والأمنية،
1: وأسأله العفو والعافية وحسن الختام.
0: وبعد، فهذه عبارات لطيفة بهية:
1: في مولد خير الأنام،
0: سيدنا محمد خير البرية،
1: إمام الأنبياء ومصباح الظلام،
0: جاءت سهلة في ألفاظها، قريبة في معانيها البديعية،
1: فكانت بتوفيق الله تعالى على حسب المرام.
0: فأقول وأنا السائل المتوكل المستعين بحول الله وقوته العلية:
1: فإن من سأله أعطاه، ومن توكل عليه كفاه، ومن قصده لا يضام.
0: اعلم وفقني الله وإياك للأعمال الصالحة المرضية،
1: وأبرأ قلوبنا من الآلام والأسقام،
0: وأكرمني وإياك بزيارة الروضة الشريفة النبوية،
1: وجعلنا للحجرة المباركة من الخدام.
0: فيقول بعض من ألف في قصة المولد الشريف البهية:
1: ولدت السيدة حواء لسيدنا آدم عليه السلام
0: 40 بطنا من الذرية،
1: في كل بطن ذكرا وأنثى، ووضعت شيثا وحده تعظيما لسر النبي الإمام.
2: ولما ولد شيث انتقل السر المحمدي إليه، وكان جبينه يلمع كالطوالع القمرية،
1: فكان يتميز عن إخوته بعلو القدر والإعظام.
0: ولما انقضى أجل سيدنا آدم وأدركته المنية،
1: أوصى شيثا على أولاده بالقيادة والأحكام، وأوصاه أن لا يودع هذا السر إلا في المطهرات من النساء، فامتثل الأمر وبوصية أبيه قام.
0: ثم أوصى أولاده بوصية أبيه المرضية:
1: ألا يودع هذا السر إلا في المطهرات من النساء السالمات من الشكوك والأوهام.
0: ولم يزل هذا السر ينتقل من الأصلاب النقية
1: إلى البطون والأرحام،
0: إلى أن جاء هذا السر إلى سيدنا نوح الذي أنجاه الله ومن معه في الفلك المشحون من الأمواج العالية القوية،
1: فحاز نوح ببركته مراتب الهناء ونال المنى والمرام.
0: ولما وصل سر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام صاحب الملة الحنيفية،
1: أنجاه الله ببركته من نار عدوه، حيث قال: كوني بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلام.
0: ولما انتقل السر المحمدي من سيدنا إبراهيم إلى سيدنا إسماعيل، جاءه الفداء من الجنة البهية،
1: نزل به سيدنا جبريل لما أمر أبوه بذبحه في المنام.
0: ولم يزل سر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ينتقل من الأصلاب الطاهرة الزكية
1: إلى الأرحام الفاخرة الفخام،
0: إلى أن وصل إلى جده عبد المطلب المنسوب إلى القبيلة القرشية،
1: فحمى الله تعالى ببركته من أصحاب الفيل البيت الحرام.
0: وذلك أن أبرهة الحبشية بنى هيكلا للشرك وزينه بأنواع الزمرد واليواقيت الجوهرية،
1: وزعم أنها كالكعبة وأراد أن تحجها العرب في كل عام،
0: فأغاظه نفر من القبائل الحجازية،
1: فاشتد غضبه وشعر بالكرب والاغتمام،
0: وجمع جندا يزيد عن 60,000 من الفئة الجاهلية،
1: وبعث معهم فيلا وأرسلهم إلى مكة طالبين البيت العتيق للانهدام.
0: فلما وصلوا إلى مكة عجز الفيل فتخلفوا عن دخول البلدة المحمية،
1: فإذا وجهوه إلى أي جهة توجه، وإذا وجهوه إلى مكة برك فلم يستطع القيام.
0: فلما رأوا ما حل بهم من سوء نيتهم الدنية
1: أخذوا ما لعبد المطلب من الأنعام،
0: فجاءه الخبر فدار نور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في جبينه كالدائرة الهلالية،
1: حتى أصبحت به أماكن مكة كالمصابيح يزول منها الظلام.
2: فتوجه عبد المطلب ومعه بعض الوجاهات القرشية،
1: وسأل أبرهة في رد ماله فرد عليه ما أخذ الأقوام،
0: ثم قال له: لما لم تسأل عن البيت؟ فقال: المال مالي، وللبيت رب يحميه بحمايته القوية.
1: فلما قصدوا هدمه أرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، حتى شربوا كؤوس الموت الزؤام،
0: وبقي واحد منهم، فتوجه إلى ملكهم وقص عليه قصته المحكية،
1: فكان طائره على رأسه فأسقط الحجر عليه فمات، وخص الله ملكهم بالبرص والجذام،
0: وما زال في عقوبة إلى أن عجل الله بروحه إلى الطبقات السعيرية،
1: وسيلقيه في نار ذات عذاب شديد وانتقام.
0: ونجى الله عبد المطلب ببركة نور سيدنا محمد خير البرية،
1: فعلى قدره واشتهر فضله في الأنام.
0: وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة المروية
1: عن قصة مولد النبي عليه الصلاة والسلام،
0: ولها تتمة تسمعونها بإذن رب البرية
1: في الحلقة المقبلة في نفس الموعد على التمام.
2: نثار الذهب في مولد سيد العرب، قطع أدبية نثرية تحكي باختصار قصة ولادة النبي المختار، مفعمة بالأحاسيس وعامرة بإظهار الشرف المحمدي.
3: محمد شمس الدنيا، بدر الكون الأنور، محمد شمس الدنيا، نور الدهر وأكثر.
2: نثار الذهب في مولد سيد العرب، وقفات مشوقة عن بعض ما ورد في ميلاد الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم.

0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. رواه البخاري. من المهم معرفة صفات الرسول الخلقية التي تذكر في كتب الحديث، حتى يكون الشخص رآه على حسب خلقته التي خلق عليها. فإنه إن لم يعرف صفات الرسول الخلقية المذكورة في كتب الحديث، قد يكون رآه في المنام على غير صورته الخلقية. وفرق بين الذي يراه على صورته الخلقية وبين من يراه على غير تلك الصورة. وأما صفاته الخلقية من جملة ما ذكره المحدثون في كتب الحديث، أنه صلى الله عليه وسلم أبيض مشرق، بياضه مشرب بحمرة، وهو معتدل الخلقة، ربعة لكنه إلى الطول، كان متماسك البدن، لم يكن هزيلا ولا سمينا، أشم الأنف، أي أنفه طويل ليس قصيرا، أزج الحاجبين من غير قرن، حاجباه متقاربان ليسا ملتصقين، لكن ليسا متباعدين، واسع العينين. أما شعره صلى الله عليه وسلم، كان بعض الأوقات شعره إلى أذنيه، وأحياناً إلى أسفل من الأذنين، وأحياناً يضرب منكبيه، ولم يحلق بالموسى إلا مرتين، مرة للحج، فإنه في الحج إما الحلق بالموسى وإما التقصير للرجال، أما للنساء التقصير فقط، لغير ذلك ما حلق بالموسى قط، ولم يشب من شعره إلا نحو 20 شعرة، كان شديد سواد الشعر. بعض الصحابة قال: لم أر مثله قبله ولا بعده، أي في الحسن والجمال. وإذا تكلم كان كلامه فصلا، بحيث لو أراد الشخص أن يعد كلماته عدا لعدها، لم يكن مسرعا في الكلام، بل كان كلامه فصلا. فمن رآه بهذه الهيئة في المنام فقد رآه على الوجه الأتم، ومن رآه على غير هذه الصورة فقد رآه، فقد يراه بعض الناس طفلا، وبعض الناس شابا، وبعض الناس على هيئة العمر الذي توفاه الله تعالى عليه، عاش 63 سنة. عيسى عليه السلام عاش في الأرض 120 سنة. أما من يقول: رأيته صلى الله عليه وسلم يقظة بعد موته صلى الله عليه وسلم، فإن ذكر هذه الأوصاف المذكورة في كتب الحديث يصدق، لكن إن قال إنه كلمني بشيء يخالف الشرع نقول: كذاب، أنت كذاب. الرسول لا يقول شيئا بعد موته يخالف شريعته التي قررها في حياته، لا يقول ما يخالف شريعته. كذلك إن قال رأيته بصفة غير الصفة التي هو كان عليها من حيث خلقته الجسمية يقظة، فهو كذاب. في اليقظة الرسول صورته تلك الصورة التي عاش عليها، لا يتغير، ليس كالملائكة. الملائكة يتصورون بصور عديدة، يتصورون بصورة طير، ويتصورون بصورة إنسان كبعض الناس الذين يعيشون مع البشر. كان رجل في بيروت قبل نحو 7 سنين بل أكثر، فقيل له: صف لنا كيف شعر الرسول. قال: أبيض. الله أظهر كذبه في أول كلمة. يوجد أناس دجالون يدعون أنهم اجتمعوا بالرسول يقظة لغرض دنيوي حتى يعظمهم الناس وينالوا بعض ما يطمعون. لأجل هذا معرفة صفات الرسول الخلقية واجب. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
1: يا مولد الهادي خير النبيين.
2: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا
1: بنورك الزاكي.
2: محمد upon his way we live صلى الله عليه وسلم.
1: يا مرحبا يا مرحبا يا مولد الهادي.
3: شرق وغرب بي بر واب حرب الدنيا قراج يم بسراج مسلم ابو حي سند فلم يا بوردي كلمة بك البرنا الموك بك الموك ازك انا ونا رسول زين محمد زيت ولد بو قدير ياملي حمبي لي مسبي بوردينا يلي زبوردينا حد الله لحمد وشكرك لقبنا كلي قد لم نقدراكوت لي الله فيت قامو اي لاي بنا بايت بي اخام نرقب قما حمبي لي مسبي بوردينا نيلانا.
4: Selamat menyambut Hari Keputeraan Junjungan Mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kami di Muslim Community Radio Sydney.

0: وصلى الله على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا

اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت

اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أسألك الهدى.

وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أعوذ بك من شر الغنى والفقر، اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء وسيء الأسقام، ومن شر سمعي.

يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: Sponsoring 2MFM.
1: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102 3810.
0: A 2MFM sponsor.
2: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل. بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
0: Sponsoring 2MFM.
4: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
0: Sponsoring 2MFM.
1: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410 559 675 to learn more.
0: A 2MFM sponsor.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
6: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
5: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
6: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية، وثقافة.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي استأذنته الشجرة أن تميل نحوه وتستره.

سنتابع اليوم مستمعين الكرام في الإضاءة على محطات من حياة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أعظم إنسان شرف البشرية، متسلسلة زمنياً بحسب عمره.

نزول الوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الوحي وبدأ دعوته سرا، أي ما كان يجهر للكل في الطرقات وحول الكعبة، بل كان يدعو من رآهم أو من يستطيع أن يصل إليهم بلا تقصير، وهذا ليس خوفا وجبنا بل تنفيذا لأمر الله تعالى. وفيما بعد صار يجهر للعوام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستبشع انحرافات أهل الجاهلية وعبادتهم غير الله، فكان يحب الاختلاء للتفكر والتأمل والبعد عن مجالسة المشركين. لم يكن نبينا عليه الصلاة والسلام يختلي ليصل بذلك في التفكر إلى وجود الله بعد شك صادر منه، حاشا، بل إن نبينا لجازم بوجود الله مؤمن به من قبل ذلك، لم يشك في ذلك يوما ما، لكن كانت خلوته للتأمل في ملك الله تعالى ليزداد يقينا بكمال قدرته عز وجل وصفاته. فكان يخلو صلى الله عليه وسلم بغار حراء الواقع في قمة جبل النور في ضواحي مكة، ويمكن للجالس في الغار أن يرى الكعبة المشرفة من هناك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمكث في خلوته الليالي تلو الليالي، فإذا فرغ الزاد عاد إلى أهله ليتزود من جديد، وكان كثيراً ما يتصدق بشيء من هذا الزاد على فقراء الجبل أثناء صعوده إلى الغار. وكانت عادته أن يطوف بالبيت بعد فراغه من الخلوة ثم يرجع إلى بيته.

ولما بلغ المصطفى 40 سنة تحديداً أتاه أفضل الملائكة ورئيسهم جبريل عليه السلام وهو مختل بغار حراء، وهو أول موضع نزل فيه القرآن، وكان ذلك في يوم الاثنين في شهر رمضان المبارك كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك.

روى البخاري وغيره أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ. فأجاب نبينا قائلا: ما أنا بقارئ. فقال جبريل: اقرأ. فقال نبينا: ما أنا بقارئ. وأعادا ذلك ثالثة، فقال جبريل عليه السلام: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، وذلك من الخوف الطبيعي لا من الجبن، فإن النفس مجبولة على الخوف من مثل ذلك الأمر. فدخل على خديجة بنت خويلد فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، والتزميل التغطية، وذلك أن الخائف يستشعر البرد فيطلب الدفء ليخف روعه. وقد وقفت السيدة خديجة رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موقفا عظيما، وقفت معه موقفا جليلا، فكانت تهدئ من روع نبينا عليه الصلاة والسلام، وتثبت له بالدليل بعد الآخر أن الذي جاءه إنما هو الحق من الله، وأن الله لا يخزيه لما فيه من خصال الخير والبر والمعروف. فقالت له: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ومعنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته أن يصل كل معدوم من فقير محروم.

ثم انطلقت به صلى الله عليه وسلم حتى أتت به رجلا من أهل العلم، هو ورقة بن نوفل، وكان ابن عم لها وشيخا كبيرا قد عميه. فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس، أي صاحب سر الشخص، والمراد هنا أن الملك الذي كان ينزل سرا على موسى هو الذي أتاك. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، أي ليتني أكون في أيام دعوتك قوي الجسد نشيطا شابا، ليتني أكون حيا عندما يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودية، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم توفي ورقة وفتر الوحي بعدها وانقطع مدة من الزمن.

وبعد هذه المدة من انقطاع الوحي جاءه جبريل عليه السلام مرة أخرى، فبينما كان صلى الله عليه وسلم يمشي إذ سمع صوتا من السماء، فرفع بصره فوجد جبريل عليه السلام بصورته التي جاءه بها وهو في غار حراء يجلس على كرسي بين السماء والأرض، فرعب منه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما ذهب إلى خديجة رضي الله عنها قال: زملوني زملوني، أي غطوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، والرجز الأوثان. ثم تتابع بعد ذلك الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وحمي واشتد وكثر نزوله وازداد.

وبعد نزول الوحي ونزول شيء من سورة يا أيها المدثر وشيء من سورة يا أيها المزمل، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبليغ الدعوة إلى الله في أهله وبعض من حوله. فكانت دعوته في أول أمره سرية، أي ما كان يجهر للكل في الطرقات وحول الكعبة، بل كان يدعو من رآهم أو من يستطيع أن يصل إليهم بلا تقصير، وهذا ليس خوفاً وجبناً بل تنفيذاً لأمر الله عز وجل، وفيما بعد صار يجهر للعوام.

وأول من عرف بأمر النبوة والرسالة زوجته خديجة رضي الله عنها، فآمنت وصدقت وآزرت ونصرت النبي صلى الله عليه وسلم نصرا قويا. ثم بقية أهله ومولاه زيد بن حارثة وابن عمه علي بن أبي طالب الذي كان غلاما شابا في حجره ورعايته، كما وعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام على أبي بكر الصديق فبادر إلى الإسلام من غير تردد، إذ كان صديقا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام مشيرا إلى سرعة إسلام أبي بكر حيث لم يصدر منه أي تردد: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بنفسه وماله. ولقد كان أبو بكر رضي الله عنه نعم العون لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إذ كان صدرا معظما ورئيسا في قريش، مفخما مكرما وصاحب مال، وكان محببا لقومه، مما رغب كثيرين في قبول الحق منه واعتناق الإسلام. فإنه رضي الله عنه بعد معرفته الحق وبعد إسلامه صار يدعو إلى الله وإلى دينه كل من وثق به من قومه، فأسلم على يديه ثلة من السابقين الأولين والعشرة المبشرين بالجنة الذين أصبحوا فيما بعد قادة وسادة في الأمة، كالزبير بن العوام وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، فجاء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا وصدقوا. ثم جاء في اليوم التالي بعثمان بن مضعون وعثمان بن عفان وأبي عبيدة بن الجراح وأبي سلمة بن عبد الأسد والأرقم بن أبي الأرقم، فأسلموا رضي الله عنهم.

وفي هذه السنوات الثلاثة الأولى أسلم قريب الأربعين بين رجل وامرأة حتى دخل الإسلام أغلب البيوت في مكة، إلا أنهم كانوا يسلمون سراً ويكتمون أمرهم خوفاً من المشركين. وقد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي التي تقع عند الصفا مكاناً لاجتماعه بمن أسلم من أصحابه، وذلك لأنه قريب من المسجد ولا يقع تحت نظر قريش وهم في أنديتهم حول الكعبة. وصاحب هذه الدار شاب عزب كان قد أسلم ولا يعلم بإسلامه أحد من قومه. ومما يعلم من مجموع الأحاديث أن اجتماع النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه استمر في هذه الدار حتى بعد إعلان الدعوة والجهر بها وبعد الهجرة إلى الحبشة، فقد أسلم عمر بن الخطاب في السنة السادسة، ولا يزال نبينا صلى الله عليه وسلم يتردد إلى دار الأرقم.

وبعد أن صدع رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أمر به من التبليغ، مشت أشراف قريش إلى أبي طالب من أجل أن يطلبوا منه إيقاف ابن أخيه، فقالوا له: إما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه. ثم انصرفوا عنه، فعظم على أبي طالب عداوة قومه، ولم تطب نفسه بتسليم النبي إليهم. فكلم أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم إجابة تملأ القلب عزاً وافتخاراً، وأعطاه كلام رجل واثق بربه لا يبالي بظلم الظلام وكيد الأشرار ما دام مستمراً في الدعوة لدين الله. فالله هو الذي ينصر، ومن نصره الله فلا خاذل له ولا هازم، حتى لو اجتمعت عليه الدنيا بأسرها. قال عليه الصلاة والسلام: يا عم، لو وضعت الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك في طلبه. ثم ولى عنه وانصرف. فاتفقت قريش على إيذاء كل مسلم اتبع محمدا، فوثبت كل قبيلة على من فيهم من المسلمين يفتنونهم عن دينهم ويعذبونهم. فضرب أبو بكر ضربا شديدا حتى لا يعرف أنفه من وجهه، وحمل إلى منزله في ثوب، فأقام برهة لا يتكلم ولا يتحرك حتى ظنوا موته. وفعل بغيره الأفاعيل الكثيرة العظيمة، كما حدث في القصة المشهورة لبلال الحبشي: جزى الله أبا بكر وبلالا وأمثالهم عن الإسلام خيرا.

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على حاله يجهر بكلمة التوحيد ويدعو إلى الإسلام الخاص والعام، ولا يخاف في الله لومة لائم ولا سطوة ظالم، فكان يطوف على الناس في منازلهم وفي المجامع والمحافل ويقول: يا أيها الناس، إن الله عز وجل يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وكان عليه السلام يقول أيضا: يا أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولقد أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم إيذاء شديدا وظلم ظلما عظيما، أوذي في وقت لم يكن له فيه من يحميه أو ينصره إلا القلة القليلة، وهو صابر محتسب لربه لينشر دينه ودعوته. رسول الله مولد الذكرى وذكرى المولد. أدعو الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم من نفحات هذه السيرة العطرة، من نفحات شهر المولد الشريف، من نفحات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

0: مشاهدينا الكرام، ورجعنا لكم بعد الفاصل، وفقرتنا الأخيرة هي فقرة الجائزة الكبرى. رح نختار رقم من الأرقام لا على التعيين، ورح نشوف من رح يكون ويانا على الخط. الظاهر ماكو نصيب. رح نرجع نتصل مرة ثانية برقم ثاني.
1: ألو؟
0: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عرفت من وياك؟
1: نعم، الإذاعة.
0: الإذاعة، أهلا وسهلا بك. رح نسألك 3 أسئلة.
1: نعم.
0: وتجاوبنا على هاي الأسئلة رح تربح إن شاء الله معانا جائزة الكبرى.
1: إن شاء الله، بس يكون سهلة.
0: إن شاء الله سهلة. السؤال الأول يقول: شنو شعار المولد لهاي السنة؟
1: نعم، شعار مولد السنة محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا
0: صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: اذكر الزمان والمكان للاحتفال.
1: المكان حيكون ويتلام ليجر سنتر، 98 ميموريال افينيو، ليفربول.
0: والزمان؟
1: الزمان يوم ان شاء الله يوم الاحد 6 سبتمبر.
0: والسؤال الثالث يقول: كيف تضمن مكانك بالاحتفال؟
1: لضمان مكان الاحتفال يرجى الحجز المسبق على ICPA استراليا ان شاء الله. جميع المشاريع الخيريه.
0: واجابتك صحيحه، والف مبارك، وربحت معانا الجائزه الكبرى. احبابنا المستمعين، وخلصت رحلتنا وياكم، ونشوفكم ان شاء الله بالاحتفال. مولد مبارك، وكل عام وانتم بخير.

الحمد لله رب العالمين الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والصلاة والسلام على هذا النبي محمد وعلى آله وأزواجه وأتباعه ومن والاه إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، إن للنبي صلى الله عليه وسلم أسماء كثيرة، ذكر بعض العلماء أن له أكثر من 20 اسما، ولا ينافيه حديث الطبراني إن لي 5 أسماء، لأن مراده من ذلك أن هذه الأسماء اختصت بي لم يتسم بها أحد قبلي، أو المراد أنها معظمة أو مشهورة في الأمم الماضية أو الكتب السالفة، فليس المراد الحصر فيها.

وهاكم مستمعينا بعض أسمائه. الأول محمد، وهو أشهر أسمائه صلى الله عليه وسلم وأشرفها، لإنبائه عن كمال الحمد المنبي عن كمال ذاته. سمي به إما لكثرة خصاله الحميدة، وإما لأن الله تعالى وملائكته حمدوه حمدا كثيرا بالغا غاية الكمال. قال القاضي عياض: وقد حمى الله هذا الاسم فلم يتسم به أحد ممن ادعى النبوة في الإسلام مع كثرتهم، ولم يتسم به أحد قبله، وإنما سمت العرب محمدا قرب ميلاده لما أخبر الأحبار والكهان أن نبيا يبعث في ذلك الزمان يسمى محمدا، فسموا أبناءهم بذلك.

قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وقال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وذكر اسم النبي محمد أيضا في الآية التالية، قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. صدق الله العظيم.

أما اسم النبي الثاني فهو أحمد. محمد وأحمد هما أعظم أسمائه وأبلغها، وإليهما ترجع سائر صفاته، لأن صيغة المبالغة تؤذن بالمضاعفة والتكثير، وصيغة أفعل تنبئ عن الوصول إلى غاية ليست وراءها غاية، إذ معناه أحمد الحامدين لربه. وسببه ما أخرجه البخاري في صحيحه أنه يفتح عليه في المقام المحمود بمحامد لم يفتح بها على أحد قبله. وقيل الأنبياء حمادون، وهو أحمدهم أي أكثرهم حمدا وأعظمهم في صفة الحمد. نقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن القاضي عياض أنه قال: كان المصطفى أحمد قبل أن يكون محمدا، كما وقع في الوجود، لأن تسمية أحمد وقعت في الكتب القديمة، وتسميته محمدا وقعت في القرآن، وذلك أنه حمد ربه قبل أن يحمده الناس، وكذلك في الآخرة يحمد ربه فيشفعه فيحمده الناس. وقد خص بسورة الحمد وبلواء الحمد وبالمقام المحمود، وشرع له الحمد بعد الأكل والشرب والدعاء والقدوم من السفر، وسميت أمته بالحمادين، فجمعت له معاني الحمد وأنواعه، فلذلك كان أحمد.

الاسم الثالث هو المقفي، أي التابع للأنبياء، فكان آخرهم، وقافية كل شيء آخره. الاسم الرابع هو الحاشر، أي الذي يحشر الناس على قدمه، أي على إثر زمن نبوته إذ لا نبي بعده، أو على إثره في الحشر لأنه أول من تنشق عنه الأرض. الاسم الخامس هو العاقب، أي الذي خلف من قبله في الخير، أو الذي لا نبي بعده، إذ العاقب هو الآخر، وهو عقب الأنبياء، أي آخرهم. الاسم السادس هو الماحي، ولفظ رواية البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: وأنا

تسميته به في صحيح مسلم وغيره، أي نبي التراحم بين الأمة، أو مخبر عن رحمة الله لرحمة دينه. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.

الاسم الثامن هو نبي التوبة، كما في حديث مسلم، أي نبي مخبر عن الله بقبول التوبة أي بشروطها أو آمر بها، أو كثير التوبة أي الرجوع إلى الله تعالى.

الاسم التاسع هو نبي الملحمة كما سمي به في حديث مسلم، والملحمة الحرب لاشتباك الناس فيها. الاسم العاشر نبي المرحمة كما جاء في رواية أخرى. أما الاسم الحادي عشر فهو الرسول، أي رسول الرحمة، هكذا رواه ابن سعد عن مجاهد مرسلا.

الاسم الثاني عشر عبد الله، ووصف العبودية أشرف الأوصاف، وقد جاء وصفه به في التنزيل. قال الله تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وهو العبد المطلق ولم يوصف به غيره فيه إلا مضافاً.

الاسم الثالث عشر للنبي عليه الصلاة والسلام هو المتوكل، سماه الله به في التوراة الأصلية، أي الذي يكل أموره إلى الله. الاسم الرابع عشر هو النبي الأمي الذي لا يكتب ولا يقرأ. قال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر

أما الاسم الخامس عشر والسادس عشر فهما الرؤوف الرحيم، قال الله تعالى: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والرأفة هي شدة الرحمة، فهو شديد الرحمة على المؤمنين.

الاسم السابع عشر هو الشاهد. الشاهد يوم القيامة للأنبياء على أممهم بالتبليغ، والشاهد على أمته

الاسم الثامن عشر: المبشر. هو المبشر لأهل الإيمان بالرضوان في هذه الدار وفي دار القرار، والمنذر لأهل الكفر بالخذلان والهوان في دار البوار. قال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا.

أما الاسم التاسع عشر فهو السراج المنير، قال الله تعالى: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إذ به انجلت ظلمات الشرك كما ينجلي ظلام الليل بالسراج، واهتدت بنور نبوته البصائر كما يهتدي بنور السراج الأبصار. ووصفه بالإنارة مع وصفه بالسراج لأن من السراج ما لا يكون نيراً.

الاسم العشرون والحادي والعشرون هو المزمل والمدثر كما في سورتيهما، قال الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وقال الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر

الاسم الثاني والعشرون هو الداعي إلى الله بإذنه، كما في قوله تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وقال تعالى: وداعيا إلى الله بإذنه.

0: الاسم الرابع والعشرون نعمة الله، إذ هو نعمة على من آمن به في الدارين.
1: كل المحاسن واضحة بتكحل العينين، وكأنما شمس الضحى تجري بوجه الزين.
0: الاسم الخامس والعشرون هو الهادي إلى الصراط المستقيم بواضح الحجج وساطع البراهين. قال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومن أسمائه المشهورة أيضا المختار والمصطفى والشفيع والمشفع والصادق والمصدوق، وله صلى الله عليه وسلم غير ذلك من الأسماء التي تعظم عن العد لكثرتها.
1: كل الملامح تزداد مثل الورد والريحان، أحمد إمامي وحبيبي فرح فؤادي الحيران.
0: إخوة الإيمان، من المواضع التي ذكر فيها النبي في القرآن الكريم قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، تعني أن كل ما في القرآن من خصلة محمودة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصف بها، وكل فعلة مذمومة ذكرت فيه يجتنبها.

وهكذا مستمعينا الكرام، ذكرنا لكم أسماء النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرت في القرآن الكريم ومعانيها. اللهم زد سيدنا محمدا شرفا وعزا ونورا، وآته الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى جميع عباد الله الصالحين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أرسل نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بدين التوحيد بالإسلام كسائر النبيين والمرسلين، ودعوا الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد، وعلموا الناس أن الله وحده الذي يستحق العبادة، وبينوا للناس الخير من الشر، دعوهم إلى الجنة وحذروهم من النار. ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين والمرسلين، فلا نبي بعده ولا رسول. والرسول صلى الله عليه وسلم مات وقد اكتملت الشريعة، مات ودينه كامل لا خلل فيه، وحاشا أن يكون فيه خلل. والرسول صلى الله عليه وسلم بين القواعد وبين الأحكام، وعلم الحلال من الحرام، وتلا القرآن على صحابته الكرام، وهم قرأوه على من بعدهم، وهكذا. وليس في القرآن الكريم ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في إجماع الأمة ما يدل على تحريم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، بل إن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم جائز من عموم أدلة القرآن والحديث والإجماع، وهو عمل طيب مبارك فيه خير وفيه بركة، ويجمع الناس على ما يرضي الله تعالى، يجمع الناس على ما يحبه الله، يجمع الناس على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يوقظ الهمم ويذكر النسيان بالاقتداء برسول الله والاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم. الاحتفال بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام يجمع الناس على المزيد من الخير، على المزيد من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأدلة أهل الحق على جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف كثيرة جدا، منها ما جاء في قول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هنا في هذه الآية الحث والحض على فعل الخير. والاحتفال بالمولد النبوي الشريف يشتمل على أنواع من الخيرات، ليس على خير واحد، بل على أصناف وأنواع من الخيرات كثيرة. منها قراءة القرآن وهذا خير، منها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا خير، منها ذكر الله وهذا خير، منها موعظة دينية تذكر بالفرائض، بالصلاة، بالاستعداد للموت، للآخرة، بالعمل للجنة، تحذر من المحرمات، من المنكرات، من النار، من الشرك، من الكفر، من الاقتداء بأهل الضلالة، بأهل التشبيه والتجسيم الذين يعلمون الناس أن الله جسم، وأن الله جسد وقاعد على العرش، وأنه يسكن السماء أو بذاته على العرش. وقولهم هذا تكذيب للدين، لأن عقيدة الإسلام الله ليس جسما بالمرة، ليس جسدا، ليس كمية، ليس حجما، لا يسكن السماء ولا الأرض ولا الفضاء، موجود أزلا وأبدا بلا مكان. ففي الاحتفال بالمولد النبوي الشريف الناس يدعون
إلى التمسك بعقيدة أهل الحق أهل السنة والجماعة، ويحذرون من التمسك بعقيدة المشبهة المجسمة. وفي الاحتفال بالمولد أيضا اجتماع الأحبة، فيتناصحون فيما بينهم ويجتمعون على ما ينفعهم في الدنيا والآخرة وعلى رعاية مصالح المسلمين. وفي الاحتفال بالمولد أيضا يوزع الشراب الحلال والطعام الحلال على الناس حبا بالله عز وجل وفرحا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو متضمن لمعنى الشكر لله عز وجل، يعني المحتفل كأنه يقول: اللهم إني أشكرك على نعمة وجود محمد صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول: نحن نشكرك يا رب على نعمة بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، فنحن به اهتدينا وبه اقتدينا وبه عرفنا الإيمان والتوحيد والتنزيه والوضوء والطهارة والصلاة والأخلاق الحسنة، به عرفنا الجنة، به عرفنا طريق الجنة. هذا معنى الشكر، ونحن نشكر الله على هذه النعمة. كل هذه العناوين وكل واحد منها يحتاج في شرحه أو يحتاج في شرحه إلى وقت موسع، لكن نحن الآن نذكر عناوين مما يحصل من الخيرات في المولد، وهذا كله خير، وهو داخل تحت قول الله عز وجل: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذا دليل من أدلة جواز احتفال المسلمين بالمولد النبوي الشريف. ودليل آخر من القرآن الكريم أيضا في قول الله عز وجل في مدح المسلمين المؤمنين من أتباع نبي الله عيسى الرسول المسلم المؤمن عليه الصلاة والسلام، ماذا قال ربنا في مدحهم؟ وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم. في هذه الآيات من سورة الحديد دليل قرآني على وجود البدعة الحسنة، والقرآن مدحهم عليها، القرآن ما ذمهم عليها. فهؤلاء كانوا مسلمين مؤمنين تابعين لعيسى على الإسلام، كانوا يقولون: لا إله إلا الله، عيسى رسول الله. لكنهم أحدثوا شيئا الله ما فرضه عليهم في الإنجيل الأصلي، ولا عيسى عليه الصلاة والسلام قال لهم: يجب عليكم أن تفعلوا كذا. وما هو هذا الشيء الذي أحدثوه؟ الرهبانية. ما معنى الرهبانية هنا في هذه الآيات؟ ورهبانية ابتدعوها. هم يعرفون أن الزواج حلال ولم يحرموا الزواج، ويعرف أن الأنبياء تزوجوا، لكن هم أرادوا أن يتفرغوا للعبادة وأن ينقطعوا لطاعة الله وأن لا ينشغلوا بتجارة ولا بزراعة ولا بعمل يشغلهم عن عبادة الله، لا بزوجة ولا بأولاد، فانقطعوا للعبادة من غير أن يحرموا الزواج. هذه الرهبانية التي أحدثوها هم الله مدحهم عليها، وهذا دليل على وجود البدعة الحسنة. ولو كانت محرمة لكان القرآن ذمهم عليها، لكن مدحهم ولم يذمهم عليها. ماذا قال ربنا؟ ورهبانية ابتدعوها. ابتدعوها أي هم أحدثوها من عند أنفسهم، ما كتبناها عليهم، الله ما فرض عليهم هذا الشيء، لكن هم لماذا أحدثوها؟ إلا ابتغاء رضوان الله. ولو كانت البدعة بكل أنواعها ودائما في كل الأحوال مطلقا تكون ضلالة كما تزعم المجسمة،
كما ادعت المشبهة الذين لا علم لهم بالقرآن ولا بالتوحيد ولا بالعقيدة ولا باللغة ولا بالأصول ولا بالفروع، لو كان كما زعموا أن البدعة دائما تكون ضلالة مطلقا في كل الأحوال، تكون مذمومة محرمة على زعمهم، كيف قال الله تعالى إلا ابتغاء رضوان الله؟ هل البدعة المحرمة يتقرب بها إلى الله؟ هل يصير الإنسان عند الله مرضيا بالضلالة؟ لا، إذن هذه بدعة حسنة يتقرب بها إلى الله، أرادوا رضوان الله بهذه البدعة الحسنة إلا ابتغاء رضوان الله. ثم بين عن الذين جاءوا بعدهم فانحرفوا وبدلوا وغيروا وحرفوا الإنجيل الأصلي والأحكام، فقال تعالى فما رعوها حق رعايتها، أي الذين جاءوا بعدهم فحرفوا وغيروا وبدلوا. ثم بين ذلك فقال فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، يعني المؤمنين الأوائل الذين أحسنوا وأحدثوا البدعة الحسنة الله أعطاهم على ذلك الأجر، ولو كانت ضلالة لا يكون لهم عليها أجر، بل لكان عليهم وزر. هذا قرآن، فإذا القرآن بين أن هناك بدعة حسنة وفيها أجر. بهذه الآيات يرد على هؤلاء المشبهة الذين يكفرون الأمة ويضللون العلماء سلفا وخلفا لأجل عقيدتهم التنزيه والتوحيد، ويكفرون علماء الخلف لأنهم أباحوا الاحتفال بالمولد، بل قالوا هو مستحب وهو طاعة وخير وبركة. والعلماء الذين أفتوا بجواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف أو ألفوا بذلك كثر جدا، منهم الحافظ السخاوي والحافظ ابن حجر العسقلاني شيخ الحافظ السخاوي، ومنهم شيخ الحفاظ العراقي، وكذلك الحافظ السيوطي وأبو الخطاب ابن دحية، ومن علماء لبنان العلامة المفتي الشيخ مصطفى نجا، ومفتي مصر الشيخ محمد بخيت المطيعي، وكثير من العلماء. عندنا أكثر من 300 مؤلف واسم للعلماء الذين ألفوا في المولد أو أفتوا بجواز الاحتفال بالمولد. فهل يجوز أن تجمع الأمة على ضلالة أو على باطل ومنكر؟ والله قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن إطباق هذه الأمة من القرن السادس الهجري إلى اليوم على جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وحده كاف لإظهار جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ولا عبرة ولا التفات لقول هؤلاء التكفيريين الذين كفروا الأمة ودمروا البلاد وقاتلوا المسلمين لأجل الاحتفال بالمولد، بل فجروا بعض الاحتفالات ووضعوا فيها العبوات التفجيرية وقتلوا الناس لأنهم يحتفلون بالمولد النبوي الشريف. حصل ذلك في الشيشان، وحصل ذلك في اليمن، وحصل ذلك في عدد من البلاد. ومن الدليل على جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ما ورد في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. ثم بين أن هناك سنة سيئة، والسنة السيئة البدعة السيئة المحرمة الباطلة المنكرة الضلالة الشاذة هي ما خالف الكتاب أو السنة الثابتة أو الإجماع، والمولد لا يخالف ذلك بل يوافق. فالبدعة المحرمة هي التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم عنها ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها بعده
لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء، وهذا ينطبق عليهم لأنهم أحدثوا عقائد فاسدة وأحدثوا أعمال باطلة وأحدثوا تكفير الأمة لأجل التوسل والتبرك والاحتفال بالمولد. والحمد لله الذي أيد أهل السنة بكثرة الأدلة على جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وهذه دور الإفتاء في كل بلاد الأرض تقريبا في معظمها، ووزارات الأوقاف والمفاتي ووزراء الأوقاف والقضاة والخطباء والعلماء والأئمة إلى اليوم يجهرون بذلك على المنائر وفي المنابر وفي الاحتفالات وفي المحاضرات. والحمد لله الذي وفقنا لنكون من أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يحبونه ويعظمونه ويعظمون شأنه ويعظمون كل ما كان متعلقا به صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أحبابنا المستمعين، نبقى الآن مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله تعالى.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على صورته الأصلية، وارزقنا في الآخرة شفاعته يا رب العالمين. لا نزال نقرأ معكم في كتاب الروائح الزكية في ميلاد خير البرية صلى الله عليه وسلم، ووصلنا إلى فصل في أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم وكنيته. قال الله تعالى: محمد رسول الله. وقال حكاية عن قول عيسى عليه السلام: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقد ورد ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالاسم في القرآن الكريم 4 مرات. اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذكر في القرآن الكريم 4 مرات. وأما الآية ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فهذه الآية في سورة الصف حكاية عن سيدنا عيسى عليه السلام، حيث بشر قومه بظهور نبي آخر الزمان وهو أحمد ومحمد صلى الله عليه وسلم. قال أهل اللغة: يقال رجل محمد ومحمود إذا كثرت خصاله المحمودة. ولم يجمع أحد بين اسمي أحمد ومحمد غير النبي صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم عن جبير بن مطعم أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر عليه الصلاة والسلام. قال: وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد. الماحي الذي محى الله تعالى به الكفر من الجزيرة العربية ومن البلدان التي كانت حولها، قال الله تعالى: ليظهره على الدين كله. فمحى الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم الكفر ليس فقط في الجزيرة العربية بل في غيرها عليه الصلاة والسلام. وأما معنى قوله وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، أي على أثري. ثم قال: وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد، أي هو آخر الأنبياء والمرسلين. هو آخر الأنبياء لكنه أفضلهم صلى الله عليه وسلم. هو ليس أول الأنبياء بل هو آخر الأنبياء، لكنه هو أفضل الأنبياء وهو أول من يدخل الجنة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قال عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون السابقون. الآخرون أي نحن آخر الأمم، ولكننا السابقون إلى الجنة. هذه الأمة تدخل الجنة قبل سائر الأمم، قبل أمة سيدنا عيسى، قبل أمة سيدنا إبراهيم، قبل أمة سيدنا داود، قبل أمة سيدنا موسى، قبل أمة سيدنا نوح، قبل أمة سيدنا آدم عليه السلام. أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي أول الأمم دخولا الجنة. وروى مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء، فقال: أنا محمد وأحمد والمقفي. المقفي بمعنى العاقب الذي ليس بعده نبي، والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام أحمد عن جبير بن مطعم أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا محمد وأنا أحمد والحاشر والماحي والخاتم والعاقب. الخاتم ويقال الخاتم، كما في قوله تعالى: وخاتم النبيين، وهناك قراءة وخاتم النبيين، وهو آخر الأنبياء والمرسلين. أما ذلك المسمى بغلام أحمد القادياني الذي كان في باكستان وادعى النبوة، هذا كاذب. هو موه على الناس وقال الآية: وخاتم النبيين، أي زينة النبيين. يدعي بأنه مسلم لكنه غير مسلم، هو مات منذ زمن طويل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وختم بي النبيون، وقال: لا نبي بعدي، وقال: ذهبت النبوة وبقيت المبشرات، فليس بعده نبي. أما سيدنا عيسى عليه السلام هو نبئ قبله، هو نبئ قبله، أرسل قبله، لكن الله تعالى رفعه إلى السماء، فهو لا يزال حيا وسينزل إلى الأرض في وقت يشاءه الله تعالى، وينزل للعمل بشرع النبي ويحكم بالقرآن. وروى البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهدات. وفي رواية: يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهدات عليه الصلاة والسلام. وروى البيهقي والطيالسي عن جبير بن مطعم أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا محمد وأحمد والحاشر ونبي التوبة ونبي الملحمة، أي نبي الجهاد. أما كنيته عليه الصلاة والسلام فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. وروى البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي. هو حصل في زمانه عليه الصلاة والسلام أنه كان مرا في السوق فقال رجل: يا أبا القاسم. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل: ما عنيتك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. لذلك النووي يقول هذا كان في حياته عليه الصلاة والسلام، وللعلماء كلام مطول في ذلك على عدة أوجه، لكن نحن فقط ذكرنا لكم قولا من هذه الأقوال أنه كان ذلك خاصا في حياته عليه الصلاة والسلام. وعندما توفي صلى الله عليه وسلم زال المحظور. وروى الحاكم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما ولد إبراهيم بن مارية، ماريا القبطية التي كانت أمة مملوكة عند الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنها دخلت في الإسلام لأن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل بامرأة كافرة. أما سائر أولاده عليه الصلاة والسلام فكلهم من خديجة، زينب ورقية وأم كلثوم من خديجة، وفاطمة من خديجة، والقاسم من خديجة، والطيب وهو عبد الله من خديجة، ستة أولاد من خديجة. أما إبراهيم فمن ماريا. إبراهيم مات صغيرا، كان عمره حوالي سنة ونصف، ودفن في البقيع، وقبره لا يزال معروفا إلى اليوم. من ذهب إلى جبانة المسلمين في البقيع يزور قبره. أما عبد الله دفن بجانب أمه في مكة. أما سائر نساء النبي دفن في البقيع، ومنهن عائشة. يوجد في البقيع قبور أمهات المؤمنين، تسع أمهات دفن هناك. وروى الحاكم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما ولد إبراهيم بن مارية أتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له السلام عليك يا أبا إبراهيم. وحديث الحاكم في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. فصل في قصة رضاعه وما يتصل به من شق صدره صلى الله عليه وسلم. توفي والده صلى الله عليه وسلم عبد الله وهو ابن شهرين، وقيل وهو حمل وقيل غير ذلك، هناك أقوال. من ذلك أن عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم مات قبل أن يلد النبي، يعني وهو حمل في بطن أمه عليه الصلاة والسلام، ثم أرضعته حليمة، وهذا بعد أن أرضعته أمه آمنة. أمه آمنة هي أول من أرضعه، ثم بعد آمنة أرضعته ثويبة وهي جارية أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه ثويبة أرضعت قبل النبي حمزة بن عبد المطلب عم النبي، فيكون حمزة رضي الله عنه أخ النبي بالرضاع وعمه بالنسب. وليس صحيحا ما يقال من أن أبا لهب يخفف عنه من العذاب كل يوم اثنين لأنه أعتق ثويبة فرحا بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القصة لا أصل لها. صحيح أن ثويبة كانت جارية وأبو لهب أعتقها، صحيح، لكن ليس صحيحا ما يقال أن أبو لهب لأنه أعتقها فرحا بمولد رسول الله يخفف عنه من عذاب جهنم كل يوم اثنين. هذا غير صحيح. العذاب في جهنم لا يخفف عن أحد، لا عن أبي لهب ولا عن فرعون ولا عن غيرهما من الكفار. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. إذن أول من أرضع النبي صلى الله عليه وسلم والدته آمنة، ثم بعد ذلك ثويبة، ثم أرضعته حليمة، فكان من قصة رضاعه من حليمة ما يلي: حليمة كانت مؤمنة مسلمة رضي الله عنها، دفنت في البقيع وقبرها إلى اليوم معروف. قالت حليمة: خرجت في نسوة من بني سعد بن بكر نلتمس الرضعاء بمكة على أتان لي قمراء. الأتان هي الأنثى من الحمير، قمراء يعني بياض فيه كدرة، بياض فيه كدرة، في سنة شهباء، سنة فيها قحط وجدب، لا زرع فيها ولا مطر، سنة جدباء قحطاء، لم تبق شيئا، لم تبق شيئا من النبات. ومعي زوجي ومعنا شارف لنا، أي ناقة مسنة، والله إن تبض لنا بقطرة من لبن. ومعي صبي لي لا ننام ليلتنا من بكائه، ما في ثدي ما يغنيه. هي جائعة ليس في صدرها شيء من الحليب، والناقة مسنة ليس في ضرعها حليب، ولا يوجد زرع ولا يوجد ماء. فلما قدمنا مكة، وكان من عادتهم في ذلك الزمن أنهم كانوا يلتمسون الرضعاء، يعملون كمرضعات لأجل المال. فحليمة خرجت في نساء من بني بكر بن سعد، فلما قدمنا مكة، هذا كلام حليمة، لم يبق منا امرأة إلا عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه لا تأخذه، وإنما كنا نرجو كرامة الرضاعة من والد المولود وكان يتيما صلى الله عليه وسلم، وكنا نقول: يتيم ما عسى أن تصنع أمه به. الكرامة يدفعها والده وهو يتيم صلى الله عليه وسلم، حتى لم يبق من صواحب امرأة إلا أخذت صبيا غيره، فكرهت أن أرجع ولم آخذ شيئا وقد أخذ صواحبي. كل النسوة التي كانت مع حليمة أخذنا أولادا إلا حليمة لم تأخذ، ولم يبق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لزوجي: والله لأرجعن إلى ذلك اليتيم فلآخذن. قالت: فأتيته فأخذته ورجعت إلى رحلي، فقال زوجي: قد أخذتيه؟ فقلت: نعم والله، وذلك أني لم أجد غيره صلى الله عليه وسلم. فقال: أصبت، فعسى الله أن يجعل فيه خيرا. فقلت: فوالله ما هو إلا أن جعلته في حجري، فأقبل عليه ثدي بما شاء الله من اللبن. فشرب حتى روي، وشرب أخوه يعني ابنها، تعني ابنها كان عنده ولد، حتى روي. وقام زوجي يلي شارفنا من الليل، قام إلى الناقة المسنة التي ليس في ضرعها قطرة لبن، فإذا بها حافل، أي ضرعها ممتلئ من اللبن، فحلبنا من اللبن ما شئنا. وبتنا ليلتنا تلك شباعا رواء وقد نام صبيانا. قالت قال أبوه تعني زوجها والله يا حليمة ما أراك إلا قد أصبت نسمة مباركة قد نام صبيانا. قالت الكلام لحليمة والله لخرجت أتاني أمام الركب إنهم ليقولون ويحك كفي عنا أليست هذه بأتانك التي خرجت عليها؟ فأقول بلى والله وهي قدامنا حتى قدمنا منازلنا من حاضر بني سعد بن بكر فقدمنا على أجدب أرض والذي نفس حليمة بيده تحلف بالله إن كانوا ليسرحون أغنامهم إذا أصبحوا ويسرح راعي غنمي فتروح بطانا لبنا حفلا وتروح أغنامهم جياعا ما بها من لبن. قالت فنشرب ما شئنا من اللبن وما في الحاضر أحد يحلب قطرة ولا يجدها فيقولون لرعائهم ويلكم ألا تسرحون حيث يسرح راعي حليمة فيسرحون في الشعب فتروح أغنامهم جياعا ما بها من لبن وتروح غنمي لبنا حفلا. وكان صلى الله عليه وسلم يشب في اليوم شباب الصبي في الشهر ويشب في الشهر شباب الصبي في سنة فبلغ سنة وهو غلام جفر شديد عليه الصلاة والسلام. قالت فقدمنا على أمه آمنة فقلت لها هذا الكلام لحليمة أو قال لها أبوه تعني زوجها ردي علينا ابني فلنرجع به فإنا نخشى عليه وباء مكة. قالت ونحن أظن شيء به مما رأينا من بركته. قالت فلم نزل حتى قالت ارجعا به فرضيت بذلك آمنة سمحت لحليمة أن تعيد النبي معها لترضعه كذلك. قالت فلم نزل حتى قالت ارجعا به فرجعنا به فمكث عندنا شهرين. قالت فبينا هو وأخوه يوما خلف البيوت يرعيان بهما لنا بهما أي شياه صغيرة إذ جاء أخوه يشتد فقال لي ولأبيه أدركا أخي القرشية فقد جاءه رجلان فأضجعاه وشقا بطنه فخرجنا نشتد فانتهينا إليه وهو قائم منتقع اللون فاعتنقه أبوه واعتنقته ثم قلنا أي بني. قال الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم أتاني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني ثم شقا بطني فوالله ما أدري ما صنعا. قالت فاحتملناه ورجعنا به. يقول أبوه يا حليمة ما أرى هذا الغلام إلا قد أصيب فانطلقي فلنرده إلى أهله قبل أن يظهر به ما نتخوف عليه. قالت فرجعنا به. قالت أمه فما يردكما به وقد كنتما حريصين عليه. قالت فقلت لا والله إلا أن قد كفلناه. وأدينا الحق الذي يجب علينا فيه، ثم أخوفنا الأحداث عليه، فقلنا يكون في أهله. قالت أمه: والله ما ذاك بكما، فأخبراني خبركما وخبره. قالت: فوالله ما زالت بنا حتى أخبرناها خبره. قالت: فتخوفتما عليه؟ كلا، والله إن لابني هذا شأنا ألا أخبركما عنه؟ إني حملت به فلم أحمل حملا قط كان أخف علي ولا أعظم بركة منه. ثم رأيت نورا كأنه شهاب خرج مني حين وضعته، أضاءت له أعناق الإبل ببصرى. بصرى قرية في الشام قريبة من الحدود الأردنية. ثم وضعته فما وقع كما تقع الصبيان، وقع واضعا يديه بالأرض رافعا رأسه إلى السماء، دعاه: والحقا شأنكما. قال ابن حبان بعد إيراده هذه القصة بحروفها، قال: وهب بن جرير بن حازم عن أبيه عن محمد بن إسحاق: حدثنا جهم بن أبي جهم نحوه. قال: حدثناه عبد الله بن محمد. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم. قال: أخبرنا وهب بن جرير. قال الحافظ العراقي بعد عزوه القصة لابن حبان وإيراده كلامه: وهكذا رواه زياد بن عبد الله البكائي عن ابن إسحاق، فصرح بالتحديث إلا أنه شك في اتصاله. قال: كما أخبرنا به عاليا محمد بن علي بن عبد العزيز القطرواني. قال: أنبأنا محمد بن ربيعة. قال: أخبرنا عبد القوي بن عبد العزيز بن الحباب. قال: أنبأنا عبد الله بن رفاعة. قال: أخبرنا علي بن الحسن الخلعي. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر النحاس. قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد. قال: حدثنا عبد الرحيم اليرقي. قال: حدثنا عبد الملك بن هشام. قال: حدثنا زياد بن عبد الله البكائي. قال: حدثنا محمد بن إسحاق. قال: حدثني جهم بن أبي جهم مولى الحارث بن حاطب الجمحي عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، أو عمن حدثه عنه، أنه قال: كانت حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية أم رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أرضعته تحدث أنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير ترضعه، فذكر نحوه مع اختلاف ألفاظ، وزاد: فلم يزل يتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه، وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان، فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا. كذا قال سنتيه وهو الصواب. وقول ابن حبان في روايته سنة غلط من بعض الرواة. انتهى كلام الحافظ العراقي بحروفه. وروى مسلم وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة، يعني نقطة دم جامدة غليظة، فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله، يعني غسل قلبه في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، ثم أعاده في مكانه. يعني استخرج القلب، شق القلب، استخرج منه هذه العلقة، ثم لأمه، ثم غسله، ثم وضعه في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، يعني مرادهم إلى حليمة، يعني ظئره، يعني التي أرضعته، فقالوا إن محمد قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ البيهقي بعد عزوه لمسلم، وهو يوافق ما هو المعروف عند أهل المغازي. وروى مسلم أيضا عن أنس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتيت وأنا في أهلي، فانطلق بي إلى زمزم، فشرح صدري، ثم غسل بماء زمزم، ثم أتيت بطست من ذهب ممتلئة إيمانا وحكمة، فحشي بها صدري. قال أنس: ورسول الله يرينا أثره. فعرج بي الملك إلى السماء الدنيا، فاستفتح الملك، إلى آخر الحديث، وذكر حديث المعراج. قال الحافظ البيهقي عقبه: ويحتمل أن ذلك كان مرتين، مرة حين كان عند مرضعته حليمة، ومرة حين كان بمكة بعدما بعث ليلة المعراج، انتهى. ويؤيد هذا الكلام ما ذكره ابن حبان أنه قال: شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وهو صبي يلعب مع الصبيان، وأخرج منه العلقة، ولما أراد الله جل وعلا الإسراء به أمر جبريل بشق صدره ثانيا، وأخرج قلبه فغسله، ثم أعاده مكانه مرتين في موضعين وهما غير متضادين. فصل في بيان نبذة من صفاته الكريمة وشمائله الشريفة وأخلاقه الطاهرة صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم وغيرهما عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير، يعني كان ربعة لكن أقرب إلى الطول. وروى البيهقي والطبراني عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر أنه قال: قلت للربيع بنت معوذ: صفي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: لو رأيته لقلت الشمس طالعة. وروى الترمذي وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت شيئا أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيه منه، كأن الأرض تطوى له، إنا لنجتهد في المشي، يعني وإنه غير مكترث صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري ومسلم والنسائي وغيرهم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب منكبيه. وفي لفظ آخر عنه عند البخاري ومسلم: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه، يعني أحيانا كان يصل الشعر إلى المنكبين وأحيانا إلى نصف الأذن، أما الحلق بالموسى فلم يحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بالموسى في غير نسك. وروى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ما شممت شيئا قط مسكا ولا عنبرا. المسك أطيب الطيب، يستخرج من الغزال، والعنبر يستخرج من الحوت. كان عليه الصلاة والسلام طيب الرائحة سواء تطيب أم لم يتطيب، وكان يتطيب بنوع من الطيب يقال له الغالية، وهذا النوع من الطيب مزيج من العود والمسك والعنبر. كان هناك واحد من الصحابة يقال له عقبة بن غزوان، أصيب بمرض جلدي في ظهره، مرض حكاك مزعج، حساسية قوية كتير، فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: تجرد، يعني اكشف عن ظهرك مع ستر العورة طبعا. فتجرد، فوضع النبي يده الشريفة المباركة على ظهره فعوفي وعبق الطيب في ظهره إلى أن مات ببركة يد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس: ما شممت شيئا قط مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مسست شيئا قط حريرا ولا ديباجا ألين مسا من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفوا الديباج؟ نوع من الحرير، ما غلظ من الحرير اسمه الديباج. وقال البراء بن عازب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، أعظم الناس وأحسن الناس، جمته يعني شعره إلى أذنيه، عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه. أخرجه الشيخاني. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه هو العليم الحكيم، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.
0: أعزائي المستمعين، استمعنا وإياكم إلى محاضرة دينية لفضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله.

0: أصحابنا الكرام، ورجعنا لكم بعد الفاصل، وفقرتنا الأخيرة هي فقرة الجائزة الكبرى. رح نختار رقم من الأرقام لا على التعيين، ورح نشوف من رح يكون ويانا على الخط. الظاهر ماكو نصيب. رح نرجع نتصل مرة ثانية برقم ثاني.
1: ألو؟
0: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عرفت من وياك؟
1: نعم، الإذاعة.
0: الإذاعة، أهلا وسهلا بك. رح نسألك 3 أسئلة.
1: نعم.
0: وتجاوبنا على هاي الأسئلة رح تربح إن شاء الله معانا جائزة الكبرى.
1: إن شاء الله، بس يكون سهلة.
0: إن شاء الله سهلة. السؤال الأول يقول: شنو شعار المولد لهاي السنة؟
1: نعم، شعار مولد السنة محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا
0: صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: اذكر الزمان والمكان للاحتفال.
1: المكان حيكون ويتلام ليجر سنتر، 98 ميموريال افينيو، ليفربول.
0: والزمان؟
1: الزمان يوم ان شاء الله يوم الاحد 6 سبتمبر.
0: والسؤال الثالث يقول: كيف تضمن مكانك بالاحتفال؟
1: لضمان مكان الاحتفال يرجى الحجز المسبق على ICPA استراليا ان شاء الله. جميع المشاريع الخيريه.
0: واجابتك صحيحه، والف مبارك، وربحت معانا الجائزه الكبرى. احبابنا المستمعين، وخلصت رحلتنا وياكم، ونشوفكم ان شاء الله بالاحتفال. مولد مبارك، وكل عام وانتم بخير.

0: مش باشي منه.
1: زيت الدرة عصر أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش باشي منه.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.
5: يا رسول الله يا نمسير عمو.
6: دار الفتوى دان 2MFM Muslim Community Radio ingin menjemput anda dan keluarga untuk menghadiri acara tahunan yang penuh keberkatan dan gilang gemilang. Konsert Maulidur Rasul berbilang budaya. Berbagai persembahan hebat sebagai tanda cinta kepada junjungan mulia akan dapat disaksikan pada hari Ahad 6 hari bulan September 2026 bertempat di Whitlam Leisure Centre 90A Memorial Avenue, Liverpool. Pintu dibuka bermula dari jam 3 petang.

وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا

0: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا
1: We ask Allah subhanahu wa ta'ala to protect us from hellfire and grant us paradise and to increase our knowledge about this glorious religion. Ameen. And Allah subhanahu wa ta'ala knows best. We say La ilaha illallah 3 times.
2: You have just listened to a lecture by Sheikh Ibrahim Shafi'i from the Muslim Community Radio 92.1 FM. Stay tuned.
3: الجويم اف ام سبونسر.
4: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟ كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
5: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
6: في أجواء إيمانية مفعمة بالمحبة والفرح واستحضارا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حملته من قيم الرحمة والأخلاق، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحت رعاية دار الفتوى في أستراليا دعوتكم للمشاركة في المهرجان المتعدد الثقافات للعام 2026 إحياءً لذكرى مولد الرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الأحد في 6 من شهر سبتمبر أيلول. تفتح الأبواب عند 3:00 PM ويبدأ البرنامج عند 4:00 على العنوان 90A Memorial Avenue ليفربول. يتضمن البرنامج تلاوة عطرة من القرآن الكريم، كلمات إيمانية في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مدائح نبوية وعروضاً متعددة الثقافات، فقرة مخصصة للأطفال والتبرك بالأثر النبوي الشريف. يرجى تأكيد الحضور عبر مسح رمز QR الموجود على بطاقة الدعوة أو من خلال الرابط mawlidconcert.org.au. نجتمع في هذه المناسبة المباركة لنستنشق عبق السيرة المحمدية العطرة ونستلهم من هديه الشريف معاني الرحمة والأخلاق والمحبة والسلام.

0: الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

في ذكرى المولد النبوي الشريف نقول: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا. In the commemoration of the blessed birth of Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, we say, Muhammad, upon his way, we live.

0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد أيها الأحبة، اعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتزيى بي. وفي رواية للبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، فإن الشيطان لا يتمثل بصورتي. فمن أكرمه الله برؤية سيد المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في المنام على صورته الأصلية فهذا أكمل في الرؤيا وأعلى. وكان عليه الصلاة والسلام أبيض مشرقا كأن الشمس تجري في وجهه من شدة إشراقه وجماله، وكان متماسك البدن، لم يكن نحيلا ولا سمينا، وكان سواء البطن والصدر، وكان ربعة إلى الطول. إذا مشى يمشي كأنه ينزل في منحدر، ثم كان واسع العينين أقنى الأنف، أنفه ممتد، امتداده ليس قصيرا، حاز أوصاف الجمال كلها، عليه أفضل الصلاة والسلام. الذي يراه بهذه الصفة فقد رآه بلا خلاف بين العلماء، أما الذي يراه بغير هذه الصفة بعض العلماء قالوا ما ثبتت له، وبعض قالوا ثبتت له لو رآه طفلا أو أسمر. والرسول صلى الله عليه وسلم ما طلع له إلا 20 شعرة بيضاء، قسم في أول رأسه وقسم في لحيته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الحقيقية. وسبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين.
1: Kepada semua kaum muslimin dan muslimah,
2: selamat menyambut Maulidur Rasul yang penuh nikmat ini.
3: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.